0: أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

لنحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد

فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

0: إعلام مسؤول، رؤية واضحة ومحتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا. وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الشارع الفلسطيني، ناسه، صوته، آماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطيني بتجمعنا،
1: فلسطيني بتجمعنا،
0: وصوتنا
1: ننقله بصدق.

بين مدينة ومدينة، بين مخيم وقرية، المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24 صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

وطن يستحق صوتا مسؤولا، لأن فلسطين تستحق إعلاما مسؤولا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين تجمعنا، وعلى هذا العهد راح نواصل.

ليست مهمتنا السبق بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

مستقبل بلد، مستقبل بلد. احنا مش بس بنغطي حدث، احنا بنوثق حاضر وبنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: استمعوا إلينا عبر البث المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني amin24.bf.
1: الشارع الفلسطيني ناسه، صوته، أماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطيني بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

0: خدمة الوطن ليست شعاراً، إنها ممارسة يومية نلتزم بها. في إذاعة أمن 24 نضع رسالتنا الأمنية والإعلامية في خدمة المواطن بكل نزاهة واحترام. فلسطين بتجمعنا،
1: فلسطين بتجمعنا وبتجمع قيمنا
0: نحو إعلام مشرف.

كونوا دائما في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولا بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث.

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 في الخليل وغزة، 105.6 في نابلس، و107 في أريحة، و107.6 في جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمع.

ضرب الخناجر ولا حكم النذل فيا، هاي إلكم عشان انتوا تغنوها معنا.

في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24، أمن 24. منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمان 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

مصداقية المؤسسة. هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية والانضباط والرسالة الوطنية. نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول والتوعية الهادفة. فلسطين بتجمعنا، ومسؤوليتنا نكون على قدر الثقة.

فجر يا شعبي للفداء آيات

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها وبجوها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. إحنا في أمن 24، صوتنا واحد وهدفنا واحد ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

أمام المستمع المعلومة الموثوقة بعيداً عن الإشاعة والتضليل. أمن 24 تعمل بجهد مؤسسي منسق يعكس روح الانضباط الوطني. فلسطين بتجمعنا والحقيقة تجمع ثقة الناس بصوتنا.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. فلسطين بتجمعنا.

فلسطين تستحق إعلاماً مسؤولاً. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، وعلى هذا العهد لنواصل.

الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، تنقال بصوت صادق. وإحنا في أمين 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 بالقدس ورام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 في نابلس، 107 في أريحة، و 107.6 في جنين. واسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

نحرص على تقديم صورة الوطن كما تستحق، واضحة، دقيقة ومسؤولة. أمن 24 تعمل بروح مؤسسية تعلي قيمة الحقيقة وتحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني. فلسطين بتجمعنا وبتجمع رؤيتنا الإعلامية.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

نتجدد بلقائكم ونتشرف بلقياكم، ويسعدنا أن نراكم وأن تسمعونا. هذه الحلقة التي سوف نتحدث فيها عن الحمد. نعم، الحمد، هذه العبادة التي يحبها الله جل وعلا، بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا بها. يقول الله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله. بل إن الله جل وعلا ابتدأ بها سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. كم نحتاج أن يتفكر أحدنا في نعم الله تبارك وتعالى عليه، أن يتبصر، أن يتدبر، أن يتفكر، أن ينظر، أن يتأمل كم هي نعم الله عز وجل عليه. هذه النعم التي اعتدناها، والتي مع الوقت ومع التزامن أصبحنا وكأننا نعيش في حياة عادية، لكن الحقيقة أننا نعيش في نعم الله تبارك وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله لو تفكر أحدنا وتدبر في كم من النعم التي يعيشها، وكم الفضل الذي يحياه، وكم هي آلاء الله جل وعلا عليه، لشكر لله ساجدا حامدا. إذن هي عبادة عظيمة، الله سبحانه وتعالى يحبها وأمر بها. وقال سبحانه وتعالى كما في سورة الروم: قال: وله الحمد في السماوات والأرض. نعم، اعلم يا عبد الله، اعلم يا أمة الله، وتذكري وتذكر أنك تعيش الآن في أمر وفي وضع كنت تتمناه، وكم دعوت الله عز وجل به. هذه الوظيفة، ذلك العمل، هذه الزوجة، ذلك الزوج، هؤلاء الأولاد، بل هذه النعم اليومية، هذه الصحة، ذلك البصر، هذا النظر، ذلك السمع، لسانك، نطقك، كلها آلاء الله جل وعلا، وكلها فضله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى ينعم علينا ويتفضل سبحانه وتعالى بلا حول منا ولا قوة، ويحب سبحانه وتعالى أن نحمده. بل إن هذا الحمد وهذا الشكر إنما هو سبيل لزيادة هذه النعم ودوامها. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. عبد الله، أمة الله، لو تفكرنا وتدبرنا في هذه الآية وأسقطها أحدنا على نفسه، وأسقطناها على أنفسنا، لرأينا كم نحن بحاجة أن نشكر الله سبحانه وتعالى. هذه النعم التي نحياها، وهذه الأرزاق التي بين أيدينا، هذه الصحة، ذلك العقل، هذا البصر، وهذه النعم العظيمة، السمع واللسان والقوام، كل ذلك من فضل الله عز وجل، لا حول لنا ولا قوة فيه. ولئن شكرتم لأزيدنكم. وهو الله الذي أخبر في كتابه فقال سبحانه: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. في الأولى والآخرة، كم نحن مقصرون في هذه العبادة، وكم نحن مقصرون بشكر الله عز وجل وحمده سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والبخاري أخبر، قال: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك مدح نفسه. الله عز وجل يحبك إن أكلت الأكلة كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن تحمده عليها، وإن شربت الشربة حمدته عليها، وإن لبست واكتسيت، وإن فعلت وفعلت وفعلت، يحب سبحانه وتعالى أن تحمده عليها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم أيضا:

أحب لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولا أحد أحب إليه المدحة أو المدحة من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب أن يحمد ويحب أن يثنى عليه. ولذلك يعني في سورة الفاتحة حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الرب عن ربه جل وعلا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، لذلك وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. يعني كل هذه أدلة تبين أننا يعني لا بد وأن نحمد الله سبحانه وتعالى، ولا بد وأن نشكره. ويعني شكر الله تبارك وتعالى وحمده يكون باللسان والقلب والأركان. أن تحمد الله عز وجل بلسانك، أن تداوم على حمده، أن تكثر من حمد الله جل وعلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله تملأ الميزان، كما عند مسلم في صحيحه. أن تقول الحمد لله الحمد لله، هذا باللسان، وبالقلب أن يكون قلبك يعني عامرا بحمد الله عز وجل وشكره والاعتراف بهذه النعم والآلاء التي يتفضل الله جل وعلا بها علينا. وبالأركان أنك تصلي الله عز وجل، أنك تعبده، أنك تشكره بعبادة، بفريضة أولا ثم نافلة. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي قال: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، هي يعني عبادة الحمد، تحمد الله سبحانه وتعالى وتتقرب إليه سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وحسنه الشيخ الألباني قال: أفضل الدعاء الحمد لله. ترى يعني حينما تقول الحمد لله فهذا من الدعاء، من أنك يعني تعترف لله عز وجل بفضله وتشكره على نعمه، أنك يعني تتقرب إليه سبحانه وتعالى بهذا الحمد، هذه العبادة التي كما قلت تكون باللسان والقلب والأركان. هذه العبادة العظيمة التي يغفل عنها كثير الناس. وكما قلت في بداية الكلام، مشكلة أيها الإخوة أيها الأخوات أننا نعتاد النعم، أننا يعني نعيش وكأننا يعني لم نرزق ولم نعطى ولم يتفضل الله تبارك وتعالى علينا. يعني كل هذه الحياة التي نعيش فيها مع ما فيها من ضنك ترى. ويعني الله عز وجل حينما يبتلي عباده بالشدة والضنك والضيق إنما يبين لك حينما يكشفها ترى. وهذا أيضا من النعم، حينما يكشف الله سبحانه وتعالى عنك معضلة ومشكلة وأذى وكربا وسوءا ومكروها كنت تعيشه، فهذا لابد أن تحمد الله عز وجل عليه أولا، ثم تتفكر في العافية. لذلك قالوا الصحة يعني تاج لا يراه إلا المرضى، تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. يعني حينما تبتلى، حينما تكرب، حينما يعني تصاب ببلاء، بداية رفعه من الله سبحانه وتعالى، وبقاؤه إنما هو تكفير للسيئات ورفع للدرجات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا تتفكر في العافية، تتفكر في الأيام التي يعني كنت فيها صحيحا. يعني حينما يمرض أحدنا ولا يستطيع النوم ولا يستطيع الأكل ولا يستطيع الشرب ولا يستطيع الخروج، ويعني يكون على سرير الشفاء، يتفكر بالأيام التي يعني كان فيها صحيحا سليما معافا، فهذا يستدعي الحمد.
أن تحمد الله سبحانه وتعالى حينما تكون فقيرا معوزا مدينا محتاجا، وقد كنت فيما قبل عندك سعة وعندك مال وعندك رزق وعندك وظيفة وعندك راتب، فيعني تتفكر وتتذكر هذه الأيام فتعلم نعمة الرزق والمال والبركة من الله سبحانه وتعالى. وحينما يكشف الله جل وعلا عنك هذه الكربة تحمد الله تبارك وتعالى. لذلك شرعت يعني سجدة الشكر، يعني هذه من حمد الله تبارك وتعالى، والتي لا تحتاج لا إلى وضوء ولا إلى قبلة. يعني حينما يعني يأتي خبر يفرحك، خبر يسعدك، أمرا يعني انتظرته طويلا، يعني كم من الناس ينتظر مولودا وقد يعني حرم من الأبوة ومن الأمومة مدة من الزمن، وحينما يبشر بأنه يعني مثلا زوجته حامل يخر وتخر لله ساجدين شاكرين. هذه سجدة الشكر، هي حمد لله تبارك وتعالى. حينما يبشر أحد بوظيفة أو بنجاح أو بعطية أو يعني بعافية أو بتحاليل أصبحت يعني تظهر بأنه يعني صحيحا سليما معافا، يخر لله ساجدا حامدا شاكرا. وهذا والله يعني من الحمد الذي يعني نحتاجه. لذلك يعني دائما احمد الله تبارك وتعالى. يعني تذكر تأمل. يعني إذا تأمل أحدنا في نفسه حقيقة، يعني قبل أن تنامي تفكروا في نعم الله تبارك وتعالى عليكم. يعني ما هي أعطيات الله تبارك وتعالى لك، وما هي يعني عطايا الله سبحانه وتعالى لك وفضله عليك. كثير يعني أمور كثيرة وأمور متعددة تحمد الله تبارك وتعالى عليها. يعني لذلك يعني الحمد هو شعار أهل الجنة، يعني هذه لابد أن نقف عندها. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا كما في سورة الأعراف. يعني حينما يدخل أهل الجنة الجنة وحينما ينظرون إلى هذا النعيم وإلى هذه الأنهار والثمار والأشجار والأعطيات يحمدون الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن نكون وإياكم من أهل الجنة. يعني حقيقة شعور عظيم، ولعله ما من لذة تساوي هذه اللذة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغمسة المنسية، سمعتم عنها؟ هذه الغمسة التي يعني يؤتى بأشقى أهل الأرض، يعني الذي كان يعني مريضا مبتلا، يعني فيه ما فيه من ضنك وشدة وأذى، كان مبتلى في دنياه، فقير مدين معوز مريض سقيم، كل هذه يعني الابتلاءات، ثم يؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في الجنة، فيقال له: أرأيت شقاء قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت شقاء قط. ولعله قد عاش 100 عام، فبغمسة واحدة في الجنة ينسى كل هذا الشقاء. وكذلك يؤتى بأنعم أهل الأرض من أصحاب المال وأصحاب الجاه وأصحاب الأولاد وأصحاب القوة وأصحاب السلطة وأصحاب العطايا في الدنيا، فيغمس غمسة واحدة في النار، فيقال له: أرأيت نعيما قط؟ ولعله عاش أيضا مدة من الزمن، فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. غمسة منسية. لذلك يعني لو تفكرنا وتدبرنا وتأملنا ورأينا يعني كيف يمكن، أسأل الله نكون وإياكم من أهل الجنة ووالدين ووالديكم، حينما ندخل الجنة فننظر إلى هذا النعيم المقيم، إلى هذه الأنهار، إلى هذه الظلال، إلى هذه الثمار، إلى هذه الأعطيات، إلى هذا الشراب، كل هذه العطايا، حينها يقول أحدنا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. وكما قال الله عز وجل: وآخر دعواهم
أن الحمد لله رب العالمين. يعني أهل الجنة يكثرون ويعني يلهجون بحمد الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم أدركوا وعلموا هذا النعيم المقيم، هذه الأعطيات من رب الأرض والسماوات. عبد الله، أمت الله، نحن غارقون في النعم، وكما يعني قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلو نظر أحدنا إلى نفسه وإلى حاله وإلى مقامه وإلى كل أمور حياته، مع الضنك الذي يصاب به الإنسان أحيانا، ومع المصيبة التي قد تحل عليه بين الفينة والأخرى، لكنه في عافية في معظم وقته، وهو في نعم تتكالب وتتكاثر عليه، يغرق بها ويغرق بينها. عبد الله، لابد وأمة الله، لابد أن نكون من أصحاب هذه العبادة، أن نلهج بحمد الله عز وجل بقلوبنا، بألسنتنا، بأركاننا، أن نشكر الله عز وجل على كل ما أعطاه الله تبارك وتعالى لنا، أن نكون كما يحب الله سبحانه وتعالى، نحمده. لذلك يعني حتى في الدعاء ترى، وحتى في بداية الكلام، وحتى في بداية الخطبة، وفي بداية أي عمر مهم، الصواب والصحيح والسنة أن تحمد الله عز وجل ابتداء. يعني خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها كل أمره وكل أحواله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. لذلك لابد ألا نغفل عن هذه العبادة، هي تذكرة لي ولكم. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وهذا محدثكم ثائر محمد قلال، ومن الهندسة الصوتية دنيا خالد، وتذكيركم كما دائما بمتابعتنا عبر أثير إذاعة أمن 24، وعبر التلفزيونات التفاعلية، عبر الترددات التالية في بيت لحم ورام الله والقدس 94.2، الخليل 97.3، أريحة 107، وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، طوباس 106. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

هوية إذاعية في عالم بيمتلي ضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية تجمع الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

0: الوصفة يا أخي كريم. أنا لك
1: هذا الإنسان.
2: غزة فلسطين.
3: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت، بدك أخبار، بدك أمانة، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

أخبار، موسيقى، أمان. أمان وين ما كنت، معك أمن 24.

طفل نبتت بين أصابعه النار، طفل يكتب فوق جدار.

صوت بيقربنا. يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض، فلسطين بتجمعنا.

Merci.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

0: نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وعنوانها المحروقات، البنزين، الجالونات. الدفاع المدني لديه قرارات مختلفة وصارمة في هذا الموضوع. المواطن يريد أن يعرف كيف سيعمل على توفير المحروقات لمركبته. كل هذا سنناقشه في هذه الحلقة. نرحب بكم، أنا عبد اللدود نجار وزميلي من الاستوديو عماد أبو بكر والزميل من الهندسة الإذاعية أبو قرع. عماد، يعني اليوم احنا بنتحدث عن أزمة محروقات، بنتحدث عن بيان للدفاع المدني صدر يوم أول أمس، ويوم أمس كان هناك متابعة من قبل طواقم الدفاع المدني. هذه المتابعة نتج عنها إغلاق أو إيقاف عن العمل لمحطة محروقات وإخطار محطات أخرى، وأيضا متابعة لعشرات المحطات في مناطق مختلفة من محافظات الوطن. هذا الأمر الذي شاهدناه ربما في جنين، في نابلس، في الخليل، في كل مناطق الضفة، ربما بعض المناظر هي لا تليق بالفلسطيني، لكن ما يحصل ربما هو يخرج المواطن أو يخرج الشخص عن عادته وعن تفاصيله وعن الأمور اليومية اللي بمر فيها.
1: طبعا عبد، يعني موضوع المحروقات هو الشغل الشاغل لأبناء مجتمعنا الفلسطيني، واليوم أنا راح أكون في صف المواطن وراح أسأل أسئلة المواطن لك عبد لكي نكون يعني متكاملين في هذا الموضوع، بطرحه نطرح رؤية المواطن بقيمتها، وهو المواطن اللي يعني ممكن هو أزم الأزمة، ولكن السبب الأزمة الرئيس يعني كلنا بنعرفه في ظل الظروف الإقليمية والسياسية وتداعيات يعني الحرب وعودتها إلى المنطقة، الحرب الإقليمية الموجودة، وكذلك الحصار الاقتصادي اللي بتعيشه السلطة الفلسطينية، وأزمة تكديس الشاكل وعدم القدرة على تحويل الأموال إلى الجانب الآخر. كل هاي الظروف اللي بحاول الاحتلال يوضعنا فيها بتأدي إلى أنه إحنا نكون بمنطقة من جهة بدنا نخاف عنا وبدنا نضمن الأشياء اللي ممكن تخلينا نستمر في هاي الحياة الصعبة، سواء كان وقود أو مواد تموينية أو غيره، ومن جهة أخرى الأزمات اللي تنتج عن التدافع، عن التصرفات الخاطئة. عبد، يعني بالبداية بدنا نحكي في هذا الموضوع، شاهدنا مبارح تصرفات يعني غريبة ويعني مؤلمة. أولها يعني شاهدنا بعض المواطنين بأكياس نايلون يعبوا البنزين، وهي مادة يعني سريعة الاشتعال ووجودها بأي مكان هو خطر، وبتسرع الاشتعال في حال حدوث أي طارئ صغير بتكون هي مسببة. شاهدنا يعني بعض الطمع والاعتداء على الأدوار، وشاهدنا أيضا أنه حتى اللي بيكون فيه يعني تتنك التزويد تبعه في المركبة بيكون يعني ناقص شوي، بيروح بيدخل بهاي الأزمة. فبالتالي رغم هاي الأزمة وتداعياتها شاهدنا بعض التصرفات عبد اللي ممكن إحنا من هاي من هون نوجه رسالة لتغيير السلوك حتى نقدر يعني نخرج من هاي الأزمة، اللي إن شاء الله يعني مع استمرار وجود الوقود والسولار يومين ثلاث ما بنعرف قديش إنه تخف هاي الأزمة ويكون كل المواطنين لبوا حاجاتهم.
0: عماد، يعني أنت في صف المواطن وأنا في صف المواطن، جميعنا مواطنين. الرسالة اللي إحنا شاهدناه ما بيعكس الواقع الفلسطيني ككل. بعض التصرفات الفردية، خلينا نقول الناس اللي معها جالونات تعبي نوعين، نوع بده يتاجر وبيستغل الأزمة، وهذا النوع اللي إحنا مبدئيا لازم نحاربه، ومبدئيا اللي الدفاع المدني أصدر البيانات وشدد على عدم بيع الجالونات مشانه باختصار. والنوع الثاني اللي هو فعليا بحاجة، عنده جرار زراعي، عنده جرافة، عنده مركبة فعليا مقطوعة. طمع النوع الأول هو اللي حرم النوع الثاني
1: طبعا.
0: هسا أنا في عندي شركات تعهدات عامة، طب هاي الشركات يعني فعليا هي قائمة حياتها على المحروقات، طب أنا لما أمنع يزود في الجالونات كيف بده يزود البواقر والمعدات الثقيلة اللي عنده؟ مش منطق إن أنا أجيب باقر كبير على محطة المحروقات، يعني بواقعيين كيف بده أجيبه يعني؟ فالرسالة هون إنه يكون في تنسيق وتعاون ما بين أصحاب التعهدات اللي عندهم يعني جرافات، عدد من الجرافات، الشاحنات اللي بيحتاجوا لتزويد كميات، انه يتم توريد صهريج. طبعا هناك صهريج صغيرة الحجم 10,000 لتر او 7,000، فبالتالي

0: يعني 7 كوب او 10 كوب، فبالتالي بيقدر انه المحطة تزوده مباشر في مكان العمل، وهان هو باخذ اللي بيحتاجه وبكون بعيد عن الأزمة او انه يخلق أزمة. لانه انا لما يكون عندي 5 أو 6 شاحنات موقفات على محطة محروقات، هذول لحالهم بيخلق أزمة، لانه اقل شاحنة بدها 1500 شيكل اقل شاحنة على اساس تستمر في العمل، فبالتالي انا بكون وفرت على حالي هاي الأزمة. النوع الثاني اللي احنا حكينا عنه اللي هو النوع اللي بده يتاجر، اللي بده يستغل، بيجي بعبي، وللأسف يعني مش يعني حتى لو انت جيت حربته في الجالونات بيخترع طرق جديدة، بيجي بعبي في المركبة وبيسحب الموجودات في المركبة وبيعبيهن في جالونات وبيبيعهن.
1: اذا نفعت ثقافة
0: الظاهرة هان، احنا كيف بدي اقدر احاربها؟ انا بحاربها اني انا كمواطن ما اشتري المحروقات الموجودة في زجاجات بلاستيكية. ليش؟ لانه انا فعليا ما بعرف هاي المحروقات هي صافية، يعني اصلا طبيعة الحال المحروقات مش صافية 100%، فما بالك لما انا صارت عندي في زجاجات بلاستيكية هي صافية 100%؟ لا، ممكن ادخل عليها بعض المواد، فبالتالي انا لما استخدمها واضعها في خزان المركبة هانا بده ينتج عندي مشاكل في المحرك. النقطة الثانية، خليني نبقى واقعيين، الطبيعي انه الانسان يا عماد انه يخاف. يعني انا من خلينا نتحدث من الخميس الماضي نحكي تقريبا عن اسبوع انه في ازمة محروقات، اول يوم يومين الناس بجوز كانت نوعا ما مش شاعر في الازمة، لما دخلنا سبت احد ما في محروقات بلشت تبين الازمة. فطبيعي انا حتى لو عندي نصف خزان في المركبة اني اجي واصطف على الدور. رسالتنا هان، انت لما تيجي تصطف عندك نصف خزان وتقعد 3 ساعات تيصلك الدور وما نسبته 5% بتلاقي محروقات لما يصلك الدور، لانه طبيعي انك تصل يقول لك للاسف خلصت المحروقات. طب انت هان اصرفت على الاقل جزء بسيط من المحروقات اللي كانت موجوده عندك. الرساله هان بنقول في ناس فعليا محتاجه محروقات، بتكون عندها سعه المحروقات في المركبه ضاويه، فعليا بحاجه لمحروقات، فانا خلينا افسح لهم المجال. في عندي جهات خلينا نقول إغاثية، إسعاف، دفاع مدني، شرطة، هذول في أي لحظة لازم يقدروا يصلوا لمحطة المحروقات ويأخذوا الكمية اللي هم بحاجتها، لأنه هذول ما بأخذها إلهم، هذول بقدموا المساعدة للآخرين. وبرضو سيارات البلدية، شركات الكهرباء، هذول لازم يكون إلهم جانب مخصص احتياط بسموه في محطات المحروقات. بس بتهيأ لي كتقييم واقعي على اللي بصير انه ما في احتياط في محطات المحروقات. يعني انا شخصيا امبارح 52 دقيقة وكنت محظوظ، 52 دقيقة توصلت فرد المحروقات احطه في المركبة.
1: فبتعب احنا جزء من المواطنين يعني بالاخر، يعني زي ما بنقطع البنزين على الناس بنقطع علينا، واحنا أكيد بنحكي من هم المواطن ووجودنا يعني بتاع يعني انا
0: صدقاً تعبانين يعني
1: صدقاً انا سيارتي ساعتها ضاوية وانا مش تع يعني بحبش افوت بالازمات، فبالتالي انا يعني عمليا عبد. احنا بنحكي انه اذا كان مركبتك فيها نصف تنك انت وين بدك تروح؟ يعني بالاخر اذا انت يعني ابن المحافظه وما بتخرج على عمل او بتخرج لامور اخرى، هون انت بس بتقنن حركتك والامور تمام، يومين 3 5 بتمشي الامور. ولكن اذا ظلينا بهاي الوتيره انه الكل بده يطمع، الكل بده يعبي، سواء بجالونات او كل ما نقص تانك وشوي بده يعبي ويفوت بالازمه، احنا هون راح تطول الازمه اكثر. عبد برضو الأزمة البنزين عملت لنا أزمتين مهمات. أزمة الأولى اللي حكى عنها الدفاع المدني يوم أمس ببيانه اللي هي تخزين الوقود في الجالونات ووجودها في المنازل ووجودها في المخازن ووجودها في المحال التجارية، هاي هون احنا وضعنا قنابل موقوتة ومهم جدا نحكي بهذا الموضوع. الأزمة الثانية اللي خلقها أزمة الكازيات هي إغلاق الطرق، إغلاق الطرق على المواطنين. يعني أصبح المواطن
0: يعني محافظة نابلس اللي أنا بشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي، أنا ابن محافظة نابلس بشوف على وسائل التواصل مش طبيعي. يعني امبارح احدى المشاهد كازيه موجوده في وسط المحافظه على دوار الشهداء، ازمه الكازيه لحد جامعه النجاح القديمه. يعني انت بتحكي على اللي بده يجي حاليا طريق نابلس اللي هي طريق المربعه او طريق عورته، خلينا نحكي هذول الرئيسيات
1: لجنوب نابلس،
0: وصر اي حدا بده يجي من هاي الطرق راح يقع في هاي الازمه. فانت فعليا صرت تهرب من ازمه تقع في ازمه. النقطة هاي مهمة، إغلاق الطرق. للأسف إنه إحنا عندنا ثقافة التجاوز. يعني أنا امبارح في 52 دقيقة اللي وقفتهن بجوز حوالي 20 مركبة تجاوزن عنا. طب مثلا يعني إنت سيارتك ضاوية وغيرك مش ضاوية، انت بدك محروقات وغيرك ما بده محروقات. طب ليش يعني ليش الاعتداء على على الدور؟ يعني هذا مواطن عدل نص ساعة ولا ساعة بيستنى تيصل دوره، فبتيجي انت يعني 20 مركبة كفيلات انه يصل دورك يقول لك ما ضايل محروقات. طب انا شو ذنبي؟ وكثير ناس امبارح يعني كثير شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي بيقول لك انا لفيت على ثلاث محطات. صار عندنا ثقافة انه انا لازم اعبي، للأسف انه بعض المواطنين بصح له قلن من احد اصحاب مثلا 100 شيكل بديرهن في المركبه، شو بيعمل؟ بيشغل المركبه وبلش يلف على الكازيات. طب يا عمي خلص خليها، خلي المركبه في الدار. يا مشاويرك اللي في البلد ما تنزل فيها في السياره، انزل مشي. مشاويرك يا سيدي اللي بدك تروح من بدك تطلع على المدينه تتحوج بعض الاحتياجات، روح في المواصلات العموميه، لانه اذا استمرت هاي المرحله اكيد راح يكون، اذا استمرت الازمه اكيد راح يكون في بعض الاولويات، راح يقول لك جهات الاختصاص راح تيجي تقول لك العمومي اولى، الشاحنات اولى، بعديها باجي على المركبه الخاصه.
1: فبالتالي عبد هون بنرجع انه احنا لما نغلق الطرق وتكون المدننا وقرانا وبلدائي كل المدن والقرى والمخيمات مغلقه عبد، يعني فهون في حالات مرضيه بتوقع في الازمه، هون فيش خصوصيه لمركبات الاطفاء ومركبات الاسعاف ومركبات الاغاثه والمركبات اللي بتعمل بحق الطوارئ، كلها ما لها خصوصيه. فبالتالي احنا يعني مددنا زمن الاستجابه لحالات الاصابه ولحوادث الحريق من حيث لا نعلم من خلال وجودنا في هاي الازمات. رسالتنا في هذا البرنامج عبد بموضوع المحروقات انه المركبه الخصوصيه وجدت لتلبيه الاحتياجات الشخصيه، فاذا كان فيها ما يكفيك من الوقود ليومين ثلاث هذا جيد، قنن من الحركه، استخدم المواصلات العامه حتى تمر الازمه، وما في داعي انه احنا نضل مبالغين في هذا الموضوع من خلال، لانه احنا عبد برضه مش اول ازمه محروقات يعني عشناها، احنا من سنتين صرنا عايشين هاي الازمه الرابعه والخامسه،
0: احنا بنخلق ازمه.
1: فيعني
0: انت ازمه محروقات هاي ازمه طبيعيه، بس الأزمة اللي احنا بعديها بنخلقها احنا ما بدناش نجلد حالنا، يعني احنا شعب متعود على الأزمات. عندك في كل فترة عندك بتصير أزمة، يعني بكفي انت حاليا مثلا بيبقى همك الحاجز، صار همك بعد الحاجز المحطة المحروقات، همك يعني بعديها تلبي احتياجات أولادك، يعني كل يوم انت عندك أزمة وبتجتاز. يعني ما شاء الله شعب صابر، بغصب عن الحياة مننا نعيش وبغصب عن كل الأمور لا مننا نتوائم، بس بطبيعة الحال بعض التصرفات الخاطئة هي لما ما بتمثل المجتمع الفلسطيني واقعيا، هم فئة قليلة بيحاولوا انهم يتاجروا. يعني عفوا انت لما تعبي خلينا نقول كزازة البلاستيك لتر ونص بتيجي بتبيعها بعشرين، هي فعليا خلينا نقول لو في محطة المحروقات بيبقى سعرها 15، فانت بتيجي تبيعها بعشرين مع زيادة الطلب بتوصل لخمسة، يعني كده بده يكون مربحك بعد قرنين 10 دقيقة كده بده يكون مربحك. طب انت اترك هذا المجال، ما تخلي الاعين والعدسات والكل هاي الامور تكون متوجهة اليك، ويعني انت فعليا ساعدت جزء في هاي الازمة
1: طبعاً.
0: ما خلقت هاي الازمة، انت ساعدت في جزء، بس الكل بتطلع عليك انك انت سبب رئيسي في الازمة.
1: وطبعا يعني هؤلاء تجار حرب، وتجار الحرب يعني دائما الحرب بتفرز احسن ما عند الناس واسوأ ما عند الناس، وفعلا عبد احنا في بروفة صغيرة ممكن يصير عندنا احداث اكبر. يعني اذا ما كنا متكافلين اجتماعيا الواحد يدير باله على اولاد بلده على جيرانه على اهله، صعب انه
0: عباد. انا هم برضو بدي احكي في نقطة مهمة، احنا كلنا بنعيش في ظرف اقتصادي صعب
1: طبعا،
0: يعني يا دوب الواحد مأمن قوت يومه
1: صحيح،
0: وكادر يشتري خبزات والبقوليات وشوية الامور اللي يأمن فيها قوت أطفاله. فبالتالي أنا هان رسالتي للي بخزنه محروقات، يعني أنت عندك سيارة ما شاء الله سيارة فل، وعندك أربع جلان بنزين، جلانين ديزل، شوية كاز، عامل تشكيلة محترمة في الدار، أنا أقول أحسن سكرت الطرق والحرب. أنت برضو هو نفسه هذا الشخص بيشتغل محلل سياسي، بتيجي عليه هذا الشخص هو نفسه بيحلل لك في حرب وبدهم يضربوا نووي وكيماوي ومن هالأمور، يعني بموتنا وإحنا عايشين. صارت الحرب اللي انت بتتحدث عنها والبنزين والديزل والكاز الموجودات عندك، شو بدك تعمل؟ ابنك طلب منك خبز، شو بدك تشربه بنزين؟ يعني انت في ال 500 شيكل او 600 شيكل هذول اللي انت استثمرت فيهم محروقات، روح استثمر فيهم في شويه مواد دمويه، بقوليات، هاي المواد افضل في حال ما صارت الحرب اللي انت بتحكي عنها، وان شاء الله ما بتصير حرب، لانه أي مشكلة صغيرة في العالم في أقصى نقطة بعيدة عنا بتأثر على الفلسطيني مباشرة طبعاً. فإن شاء الله لا بصير حرب ولا حدا بتأثر وأزمة محروقات إن شاء الله بتنحل وبصير عندنا محروقات فائض نصدر محروقات.
1: طبعا عبد امبارح الدفاع المدني اغلق يعني احدى المحطات
0: اوقف عن العمل هو ليس اغلاق ايقاف عن العمل
1: اوقف عن العمل بسبب عدم الالتزام بتعبئه جالونات البنزين والسولار وايضا كان هناك امبارح يعني جولات مكثفه لكافه الطواقم
0: ومهندسي هي ستستمر حتى نهايه الازمه
1: الوقايه والسلام العامي على المحطات الوقود حتى يكون هناك يعني التزام بالحد الادنى من اجراءات السلامه العامه خاصه عبد انه احنا في تصنيفات المخاطر بنصنف المحطات الوقود هي الاكثر خطوره فبالتالي التجمعات هاي الموجوده داخل محطات الوقود لا قدر الله صار اي خطا صغير جاهز. اي يعني فبالتالي التجمعات اصلا ممنوعه في المحطات الوقود.
0: شو بلفت نظرك في بعض الامور هاي انه في ناس بتكون تدخن
1: طبعا
0: وهذا الشخص اذا تيجي تقول له ما تدخن يعني يطفي سيجارتك عم قول لك يا زلمه شو بده يصير ما هي كلها موتي يعني بحسسك انه كلها موتي جهنا سندويشة فلافل مثلا طب يا عم انت كنت راح تاثر على غير راح فالامور انها حتى في هاي الامور الدفاع المدني صارم وراح يغلق اي محطه او على الاقل يوقفها عن العمل في حال ما شاهد انه مواطنين او عاملين بدخنوا او معهم سجائر او انه احد مسببات الاشتعال راح تكون معاه لانه انت في ظل هاي الازمه في ظل هذا الطلب المتزايد انت بتحكي بعض المحطات بكون عندك 12 مركبه في نفس اللحظه بتتزود وقود ما بين ديزل وبنزين الابخره المتصاعده من البنزين لحالها كفيله انها تعشق اي ريحه مسبب للاشتعال وينتج عنها انفجار ينتج عنها حريق فبالتالي مع الازمه وكثافه هاي اللي مش راح لا قدر الله اذا صار عندي انفجار اللي مش راح تاثر من الانفجار راح يصير عندك حوادث سير
1: طبعا وهذا اللي احنا بنحكي فيه عبده وقبل ما نغلق ملف يعني المحروقات والازمه الموجوده في البلد بناكد من خلال برنامج ابشر ومن خلال اذاعه امن 24 الى انه اي مواطن بيحتاج الى مركبات الطوارئ سواء الدفاع المدني سواء الاسعاف اللي هي الاحمر الخدمات الطبيه فرق الطوارئ إلها مخصصها في محطات الوقود وهي قادرة على الوصول إليك في حال هناك يعني حالة مرضية إسعاف وصول إلى المستشفى هاي الحالات ما بتستدعي إنك أنت تكون دائما يعني موجود في مركبتك وجاهز وفي حالات معينة موجودة فرق الطوارئ لمساعدتك وإلها مخصصها الخاص في محطات الوقود رغم هاي الفوضى إلا إنه إحنا بنحافظ على هذا الموضوع ويمكن عبد بموضوع المخصصات عندك إيش تحكي يعني موضوع المخصصات فرق الطوارئ وأصحاب المقاولات
0: صحيح هسه إحنا خلينا نستشعر حديثنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا معك نص تنك بنزين أو ديزل خليهن في الدار وما تجيش تعبي وما تيجي تاخذ دور غيرك خلي غيرك يعبي لانه حرام اني انا اقعد استنى ساعتين وساعة ونص وانا معي محروقات تكفيني يوم ويومين خلي الجميع ياخذ حصته وما نكون طمعين مش ضروري نفل المركبة اذا اخذت نص تانك منيح
1: طبعا اشي الحركة مهم تقنين الحركة مهم
0: اشي يكفيك نوعا ما وبالنسبة للمخصصات المفروض اللي هو معروف انه لازم يظل جزء من في كل محطة في كل محطة لازم يظل جزء لمركبات الإسعاف مركبات الدفاع المدني مركبات الشرطة البلدية الكهرباء في أي لحظة أنا بدي مركبة الكهرباء تروح تخدمني لما طبعاً. تقطع الكهرباء المواطن نفسه بيرحم شركة الكهرباء
1: لا مو الكهرباء
0: أقول لك مناش الكهرباء مركبة النفايات صحيح. أنا كمواطن إذا أنه ما لموا النفايات عندي على مدار 4 أيام شو بصير عندي
1: مكره صحية
0: فأنا بدي جزء للبلديات وللطوارئ فهذا الجزء أكيد بالشراكة مع القائمين على محطات المحروقات أكيد في كل محافظة بيكون لهم مخصص
1: عبد رح نروح لموضوع ثاني نحكي عنه بعجالة يعني لأنه مش كثير وقت وهو يحتاج الوقت الكثير هو موضوع تقرير الدفاع المدني اللي جبنا أرقامه قبل صدوره بالنسبة للأحداث خلال 6 شهور والدفاع المدني خلال 6 شهور الماضية عبد تعامل مع 6752 مهمة هاي المهمات كانت 4396 مهمة إطفاء يعني أعلاها كان في شهر حزيران شهر 6 تخيل عبد إنه نصف حوادث الإطفاء تعاملنا معها في شهر 6 مع موجات الحر مع حراك الأعشاب والأشجار وكذلك تعامل الدفاع المدني مع 2350 حادث إنقاذ من بين حوادث السير نتج عن حوادث الإنقاذ 39 وفاة معظمها في حوادث السير و600 إصابة بالإضافة لأنه نتج عن حوادث الحرائق 3 حالات وفاة وإصابة 43 مواطن، إضافة إلى 13 إصابة لطواقم الدفاع المدني خلال عملها وقيامها بواجبها الوظيفي والديني والوطني خلال مهمات العمل. نتحدث عبد عن أكثر من 200 مهمة اعتداءات لقطعان المستوطنين على الأراضي وعلى المواطنين تعاملت معها الطواقم، بالإضافة إلى أنه إحنا بنحكي عن تدريب 100,000 مواطن بخلال 711 دورة تدريبية للمجتمع المحلي، ركزنا فيها على أكثر شيء على الأطفال وعلى ربات البيوت. بنتحدث أيضا أنه كان هناك حوالي 140 ورشة عمل لطواقم الدفاع المدني استفاد منها حوالي 1000 عنصر من الدفاع المدني، سواء بالمجالات الإدارية، مجالات التخصص، الإعلام، التكنولوجيا، المعلومات وغيرها، بالإضافة إلى التدريبات الميدانية لطواقم الدفاع المدني اللي يمتلكوا مهارات جديدة، وبهيك بنكون إحنا طورنا قدرات طواقم الدفاع المدني بكل علوم الدفاع المدني الحديثة اللي بنحكي عنها. عدد المتطوعين عبد في الدفاع المدني الرسميين اللي بنحكي عنهم إحنا في الدفاع المدني 3,647 متطوع موزعين على البلدات، على القرى، على المخيمات، على المدن. وكما يشاهد الجميع يعني آخر سنتين هو هناك هبة لتطوير قطاع المتطوعين بالنسبة للدفاع المدني من خلال تدريباتهم النظرية والعملية، من خلال جلب المعدات إلهم، وهذا أسفر عن تعاون دولي كان في كندا، في كوريا الجنوبية، في ألمانيا، في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في اليابان. كل هاي دول تعاوننا معها من أجل تطوير قطاع المتطوعين وجلب المعدات إله وجلب يعني أصبح لدينا المركب، بعض المركبات، بعض العربات الصغيرة دربناهم عليها حتى يكونوا هم مستجيب أول للحوادث، خاصة عبد في ظل الإغلاقات الكثيرة اللي بنشهدها وتضييق الاحتلال على عمل الدفاع المدني، وأيضا في ظل يعني اعتداءات كثيرة لقطعان المستوطنين في البلدات والقرى. فبالتالي أصبحوا المتطوعين يعني مدربين مؤهلين، لم يعودوا يعني يتفرجوا على هذه الاعتداءات، بل أصبحوا من خلال عملهم الوطني والإنساني أصبح لهم هوية وقدرة على التعامل مع هذه الأحداث. عبد كمان بنحكي انه اكثر محافظات احداثا محافظة رام الله ب 1300 مهمة، واقلها محافظة سلفيت ب 250 مهمة، واكثر الاشهر احداث هو حزيران كما ذكرت 2100 حادث، واقلها شهر شباط ب 650 حادث. هذا عبد يعني احنا بنحكي بعجالة في هذا اليوم، رح نخصص برنامج نحلل في كل الارقام الموجودة كل رقم شو بيعني، يعني لما نحكي احنا في حريق ل 300 منزل خلال 6 شهور شو يعني هاي الحرائق، وشو المهام الإنسانية اللي بذلت، شو الخسائر اللي نتج عنها، سرعة الاستجابة كم كانت، معدل إنقاذ الأرواح وإنقاذ الممتلكات قديش مهم. كذلك عبد إحنا بنحكي عن 270 حريق في مركبة و36 حريق في محل تجاري، يعني هذا يعني بانوراما لأرقام الدفاع المدني خلال 6 شهور. إحنا عملنا بنعد بالتقرير الشهري التقرير النصف سنوي الخاص بالدفاع المدني بنحكي فيه عن كل هاي التفاصيل وخصوصيتها، وراح نكون إحنا نتناول جانب جانب عبد بخلال برنامج أبشر برنامج الدفاع المدني لنحلل الأرقام ونصل من خلال هذه الأرقام إلى توعية جاهزة إن شاء الله لإخواننا المواطنين.
0: طبعا عماد يعني هاي الأرقام لفت انتباهي عندنا 270 حادث 270 حادث مركبات 270 انت يعني تقريبا خلينا نقول حادث كل يوم على الاقل عندنا حادث تقريباً. كل يوم عندنا في حالات وفاه، فاحنا بنقدر انه نتجاوز هاي الامور من خلال الالتزام بقوانين السير، هاي القوانين اللي انوضعت مش عبث انوضعت بعد الامور اللي بتصير بعد الاسباب الحوادث اللي بتصير. لما ننتك عن 300 حريق منزل طبعا سبب ارتفاع حرائق المنازل هو انه في عنا اعتداءات مستوطنين طبعا. في كل الاعوام كانت تكون اقل، لكن احنا بنلاحظ في الفترة الاخيرة دائما هناك اعتداءات ممنهجة طبعا اللي بسبب اعتداءات المستوطنين خلص يعني هاي اشي خارج عن ارادتك، لكن بعض الامور احنا بنتفاداها او بنقدر نتجنبها اللي هي بسبب التصرفات الخاطئة او بتنتج بسبب
1: الإهمال.
0: تماس كهربائي بسبب اهمال، ومنها حريق منزل بسبب تخزين المحروقات، حرائق المركبات منها حريق مركبة بسبب تخزين المحروقات. هان رسالتنا انه ما تخزن المحروقات مشان هاي الامور. اذا ما تحدثنا عماد عن هاي الارقام اللي انت يعني تحدثت عن المتطوعين، فرق المتطوعين حاليا احنا بنحكي عن اكثر من 130 فرقه. امبارح كان في عندك اجتماع مع مدير عام الدفاع المدني بالادارات المتخصصه للعمل على مسوده اداريه وتنظيميه للمتطوعين بشكل خاص. ليكون هناك شكل تنظيمي لهذه الإدارة
1: وجلب بعض الأشياء اللي منيحة للمتطوعين.
0: نحن نتحدث عن 130 فرقة، منها فرق ما يقارب 90 فرقة مزودة بعربات مجرورة للإطفاء، بعض الفرق لديها عربات صغيرة أيضا، بعض الفرق لديها معدات متقدمة للتعامل مع الحوادث وهم حاصلين على دورات متقدمة في علوم الدفاع المدني. في بعض المهمات الفرق فرق المتطوعين هي من تتعامل مع الحدث، في دوما، في عورتا، في يطا،
1: في كل رام الله اللي هي شمال رام الله،
0: دير جرير
1: ومصفى وغيرها
0: وسنجن
1: طبعا،
0: في هاي المناطق كلها. هذا بيدل على انه احنا من ماشيين على نهج انه يصير كل المجتمع هو رجل حماية مدنية.
1: طبعا
0: في كل منزل عندي رجل بيستطيع التصرف على على في حال كان هناك حدث انه يتواصل معي. بتلاحظ طواقم الدفاع المدني في كل المخيمات الصيفية بتكون موجودة، لو ما راحت تشارك بدورات او بمحاضرات مباشرة عن طريق اللعب
1: طبعا، ترفيه مهم وهذا انا دائما عم بركز عليه، انه من خلال اللعب ومن خلال الترفيه انه يكون عندنا تمرير للمعلومه للاطفال، لانه بيكون سنهم يعني مش قدرته على.
0: انا الاسبوع الماضي روحت من الدوام، ابن اخوي بكل اليوم اجي الدفاع المدني عندنا، وانا بعرف رقمهم، كدير رقمهم 200 200 فعليا
1: يعني اعمار تتفاوت.
0: تعال على طبعا صف اول، تعال على شخص كبير كله كدير رقم دفاع مدني بقول لك بعرفش. طب هذا الشخص اللي الولد اللي عرف اليوم شو رقم دفاع مدني مش عايز ينساه.
1: صح، فهون يعني منأكد احنا انه كل هاي الارقام بترتبط منظومة استجابة عبد، وزي ما ذكرت انت انه احوج الناس انه يكون المجتمع مرن ويكون المجتمع قادر على التصرف الامن هو المجتمع الفلسطيني في ظل حجم المخاطر اللي متعرض إلها. حتى عبد عندما نتحدث عن حرائق المنازل احنا بنحكي عن الاسباب، الاهمال، التماسك الكهربائي غيرها، فما بدنا نرفعها ايضا يعني لانه عندنا اعتداءات مستوطنين اصبحت ترفع العدد، خلينا نقلله من التصرفات اللي بتخصنا احنا من خلال الوعي، من خلال انه عندما نذهب الى النوم تكون يعني نسبه المخاطر صفر. صحيح. في المنازل، خاصه في المنازل لانها لها
0: عماد اسمع خليني بكون واقعيين. هسه انا باجي في عندي مثلا بدي اضيف نقطه كهرباء برا، كونه هسه الدنيا صيف بتعرف بطبيعتك انك بتسهر برا في حوش الدار او على سطح المنزل، فبتصير بدك تضيف لك نقطة كهرباء. هان انت بدك تجيب فني كهرباء يمددوا اشياء، كل اشي بده 50 شيكل، انت معكش 50، فبتيجي عند اخوك الفلتي هذا بتقول له بدي لي سلك الكهرباء، او عند جارك او عند صاحبك بمد سلك الكهرباء وانت قاعد في امان الله بتولع الدار. فهنا انت الظرف الاقتصادي اللي انت بتمر فيه حرك لك الدار، دمرك من مرة. فهان رسالتنا انه تدير بالك، يعني بدك تضيف نقطة، بدك تضيف ضوء، بدك تعمل اشي بسيط في التبديلات الكهربائية، بهمش الله يعيني وخلينا اجيب الفني المختص على اساس انه احافظ على منزلي.
1: طبعا
0: نقطة ثانية، امبارح مثلا في طول كريم كان عندنا حريق محل تجاري بسبب تماس كهربائي في احد السكوترات، والسكوترات الكهربائية والدراجات الكهربائية منتشرة بكثرة.
1: صحيح.
0: عادة عن المشاكل الحوادث يعني بمرك الواحد تبكي انت ماشي في امان الله ما بتشوف الا دراجة بركت عنك، لا ملتزمين في قوانين السير ولا لابسين خوذة الامان.
1: وعبد هو لولا الوضع الاقتصادي للبلد احنا زمان عملنا حلقات وجبنا اخواننا في الشرطة معنا، لانه فعلا هم اصبحت ظاهرة انه اولاد صغار بتكود مركبة او بتكود دراجة توصل 70 و80 و90 كيلومتر. فانت بتحكي عن ولد عمره 12 سنة ماشي 80 وبتباهى بسرعة هو صديقه، وانسى السيارات والشارع وحق الناس والمرور،
0: بتباهوا في حجم البطارية، واحد بيقول لك انا بطاريتي 48، الثاني بيقول لك انا 72، يعني بتباهوا انه انا سرعة البسكليت عندي بتوصل 100. طب انت عارف شو معنات 100؟ ما انتك 100 في لا قدر الله في سيارة وعملت حادث احتمال تموت، فما بالك عندنا حالة وفاة لشاب كان خريج من الجامعة في قلقيلية لانه اصطدم في الدراجة الكهربائية وهي بسرعة 60 في جدار صلب وتوفى. فما لك انت لما تحكي على 100، لا انتك لابس خوذة امان ولا كسرات الاطراف في اي واقع لك على الاقل شلل.
1: فبالتالي
0: انت كاب وكام اذا انه ما بدك تخلي ابنك في الدار بدك ترتاح منه ممتاز، بس ما تجيب له دراجي لانه بجوز ما يريحكش، بجوز يدمر غيرك.
1: وابي تعرف انت يعني انت نويت النقطة انه الحرب والظروف اللي بنعيش فيها والازمات اللي احنا عمالها بنعيش فيها اسبوع باسبوع خلتنا يعني نغفل عن جوانب توعية زادت في البلد، خاصة يعني طب حرائق البطاريات اللي موجودة في الدراجات الكهربائية، كثير منازل وانت بتعرف انه انحركت بسبب انفجار
0: محلات تجارية
1: انفجرت هذه لانه طريقة الشحن كانت خاطئة، لانك انت
0: عارف على مواد قابل
1: للشحن وهي بطارية
0: بتتغير في عمر افتراضي البطارية فسعرها في بعض بطاريات سعرها 1000 شيكل فسعر هاي البطارية بتخلي رب المنزل الأب أو نفسه الشخص إنه يروح عند فني
1: يجددها على أساس
0: بيجددها وهان جاهز القصة بيجددها فخاصة البطاريات هاي البطاريات بحاجة إلى متخصصين سواء البطاريات الدرجات او بطاريات المركبات الكهربائيه
1: بس قصه المحروقات ان شاء الله هيك وامور هاي غبار الحرب هاي تروح شويه نعمل حلقه مع اخواننا في الشرطه عن مخاطرهم حتى مخاطرهم في حركه السير في المرور في على الحوادث
0: على الاقل ربما في المستقبل القريب بتهيألي انه راح يكون قانون خاص لتعون الدراجات لانه عندك يعني اذا الشارع بيكون صايدين يمين شمال بتلاقيه هو ماشي عكس السير
1: طبعاً.
0: هذا بيعمل إرباك
1: أو بالنص
0: بيعمل إرباك طبعا في لحظة أنت ممكن تبعد عنه على أساس ما تيجي فيه بتضرب سيارة ثانية بسبب حوادث سير بسبب على إصابات لا قدر الله بسبب حرائق يعني الدراجة الكهربائية اليوم حلت لي مشكلة إنه أنا أتعدى الأزمة كثير منهم بيشتغلوا ديليفري
1: طبعا
0: طبعا فهو عشان ديليفري مستعجل بده يوصل للناس هي بتحل مشكلة الأزمة بس في المقابل أنا بعمل أزمة لغيري في المقابل أنا ممكن إنه أتصاب ممكن إنه ينحرق تنحرق داري ممكن إنه لا قدر الله يصير عندي كسور على الأقل بدها انتباه الأب دائما يعني إحنا عامنا نشد على الأب الأب لازم ينتبه لهذه الأمور ومش شرط إذا جاري اشترى لابنه سكوتر أشتري لابن سكوتر للأسف عندنا سياسة التقليد الأعمى هي اللي بتجرنا لهي الأمور
1: يعني نتمنى أنه كل هاي المخاطر نحكي فيها بس ننهي من الخطر الكبير وهو الاحتلال واعتداءات الاحتلال والأزمات اللي بيصدر لنا إياها الاحتلال فيعني بتوقع هون عبد يعني حكينا احنا موضوع المحروقات بكل تفاصيله وحكينا عن بعض الأرقام الدفاع المدني خلال 6 شهور الأولى من هذا العام نتمنى أنه 6 شهور القادمة تكون حوادث أقل خسائر أقل خسائر في الأرواح أقل وخسائر في الممتلكات أقل يعني من خلال حرصنا ووعينا وقدرتنا على التعامل مع هاي الأحداث
0: يعني إن شاء الله عماد الحلقة الجاي بتمكن تنفلل سيارتك بنزين أقل تقدير وبتكون أزمة المحروقات
1: خلصت
0: إن شاء الله يعني المنظر النهائي مش نفسيا انت ما بتكون مرتاح يعني اي محطة محروقات
1: يعني عم بقول لك بصراحة
0: يعني البلد حاليا البلد اللي ما فيش فيها محطة محروقات ربنا بيحب
1: يعني هو طلع احنا بازمات يعني حتى يوم نهائي كأس العالم مع اسبانيا والارجنتين ومعظم شعبنا كان يشجع اسبانيا اللي مواقفها السياسية والشعبية مع فلسطين
0: صحيح
1: يعني في عز الحضران
0: خسرنا
1: شبين من اخير شباب فلسطين في ديار جرير هم يدافعوا عن ارضنا وعن ممتلكاتهم فبتنقص حياتنا ولكن بدنا نعيش شو بدنا نعمل يعني بتوقع هون عبد احنا حكينا بكل التفاصيل والزوايا بدنا نشكر اخونا ابو قرع من الهندسة الإذاعية وشكرا لك اخوي عبد الودود وان شاء الله الأسبوع القادم زي ما حكيت بنيجي أمورنا تمام وما في أزمات في المحروقات
0: طبعا نشكر المستمعين اللي هم دائما بتابعونا
1: طبعا
0: ومن كلهم أنه كل أربعاء إن شاء الله حلقة جديدة من برنامج أبشر البرنامج الخاص بالدفاع المدني بتقدروا تتابعوها وتشاهدوها على إذاعة أمين 24 إلى اللقاء
1: شكرا يعطيكم العافية.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساء مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماع.

0: يسعد مساكم أعزائنا المستمعين وين ما كنتم عم تسمعونا بحلقة جديدة من برنامجنا النفسي والاجتماعي، برنامج الدائرة الطبية والإرشاد النفسي في قيادة قوات الأمن الوطني، برنامج مساحة أمان. عم تسمعونا عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة أمن 24 من رام الله، بيت لحم والقدس 94.2، الخليل وغزة 97.3، أريحة 107، نابلس 105.6، جنين 107.6، وطوباس 106. ما تنسوا أعزائي تسمعونا عبر موقع البث المباشر www.amn24.bs، ولا تشوفونا صوت وصورة، شاهدونا على التلفزيونات التفاعلية حضارة ومدى وكل زون. بحلقة جديدة من مساحة أمان معكم بالإعداد والتقديم بكل المحبة الأخصائية النفسية هالة يوسف، وبترافقني بالهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلتي دنيا خالد. يسعد أوقاتكم أعزائي المستمعين. اليوم بحلقتنا رح نتحدث عن موضوع جدا مهم استكمالا للحلقة السابقة. بالحلقة السابقة من برنامجنا تحدثنا حول المشاكل الأسرية وتأثير هاي المشاكل على تطور الأطفال من مختلف المناحي. اليوم رح نتحدث بشكل موسع أكثر عن المشكلات السلوكية اللي بتصير عند أطفالنا. هل هاي المشكلات مكتسبة؟ هاي المشكلات بتنولد معهم؟ هل هاي المشكلات مرتبطة باضطرابات معينة؟ رح نجاوب عن كثير استفسارات، ولكن خلوني قبل أرحب بضيفتنا باستوديوهات أمن 24 أخصائية التوجيه والعلاج السلوكي الأستاذة والأخصائية مجد ملحم. أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا فيك حبيبتي.
0: أهلا مجد، يعني أنت نورتينا أول إشي بالاستديو. إحنا اليوم حابين نستفيد من خبرتك وكفاءتك بهذا المجال، وأكيد كثير من الأهالي اليوم بيستنوا حلقة زي هاي نسلط فيها الضوء على قضية تعتبر الأهم اليوم عند أطفالنا. صحيح. اللي هي المشكلات السلوكية. اليوم للأسف يعني أستاذ مجد عم نشوف مشكلات سلوكية خطيرة وكبيرة عند أطفالنا نتيجة

0: على سلوكيات هذا الطفل.
1: أول شكرا على الاستضافة، وفعلا الموضوع كتير مهم كونه عم بيكون في عنا هلأ أعداد هائلة من الأطفال عم بيكون عندهم اضطرابات للأسف، وهي الاضطرابات هلأ موجودة في كل البيئات، بيئة المجتمع، بيئة المدرسة، بيئة البيت، العائلة الكبيرة، الشارع، عم بيكون في عنا مشاكل كتير كبيرة زي ما قلتي وتفضلتي. أكيد في عنا مسببات هلأ الأسرة واحدة منها، وفي عنا كمان مسببات مختلفة بالعادة بتأثر على أولادنا، منها التقليد، السوشيال ميديا، الفاقد التعليمي اللي أولادنا عم بيقعدوا في البيت مدة زمنية كتير طويلة، فبالمقابل وقت الفراغ بزيد، ولكن الأسرة فعلا هو سبب رئيسي. إذا الطفل مش عم بيكون مرتاح في بيته، مش عم بيكون حاس بأمان في البيت، طبيعي إنه الصحة النفسية عنده كلها تتأثر، فبالمقابل كمان الصحة السلوكية بتتأثر جدا.
0: أكيد. فكيف ممكن نحكي شو هي السلوكيات اللي ممكن تظهر عند الطفل نتيجة، خلينا نحكي، مشكلات أسرية، نتيجة مشاهد إلها علاقة بالعنف، الصوت العالي، بيئة غير آمنة، شو ممكن يظهر عند الطفل؟
1: هل إحنا حددنا نوعية معينة من السلوكيات، اللي هي السلوكيات اللي بتيجي من الأماكن الآمنة، البيت، اللي هو يعتبر أهم إشي. هلأ كتير أوقات من الأطفال اللي بواجهوا مشاكل في الأسرة، خصوصا كان في عنا عنف، كتير مشاكل بنواجهها إنه أولادنا بيكون عنا سرحان كبير في البيئة التعليمية. كيف مجد؟ شو العلاقة؟ لما الولد عم بحس إنه أمه خايفة أو أبوه خايف، سواء من مستوطنين، سواء من عنف أسري، سواء من تهجمات من العائلة الكبيرة، أولادي حتى هم بالحصة، أطفال اللي هم الأطفال اللي تحت العلاج، حتى هم بالحصة بيكونوا عم بفكروا بأمهم، طب ماما شي السيف، بابا هي السيف، عقلهم بروح. هلأ المس بتبلش، ابنك بسرح، ابنك ما بسمع الكلام، ابنك برضاش يحل، ابنك ولا كأنه بالحصة. بس حقيقة في عنا إشي رئيسي، ابني مش آمن. في بعض نهاية التدخلات عملوها قريب النبي صالح، بعض العائلات اللي كانت تتعرض للعنف من قبل المستوطنين في مكان معين كانوا أكتر صفوف عم بتواجه مشاكل من ناحية سلوكية مع أطفال، سرحان، فقر تعليم كتير شديد، انحلت بتليفون، إنه الأهل بيقدروا يطمنوا عليهم باللحظة اللي بيخافوا، انحلت بتليفون. وانس الطفل صار حاس إنه أمه سيف، أبوه سيف، هي واز فاين
0: 100%. وهون بنأكد، يعني اسف على المقاطعه، بانه الاحتياج الاساسي للطفل هو الشعور بالطمانينه والامان. يعني انا ذكرتها بالحلقه الماضيه بانه
1: حتى احنا كمان
0: يعني انا ذكرتها بالحلقه الماضيه بانه حتى الجنين لما ينولد هو ما بيكون يفتش على صدر امه عشان ياخذ حصته الغذائيه او ياكل، هو بيكون يفتش على
1: قلبه 100%
0: عشان يشعر بالدفء، عشان يشعر بالراحه، عشان يشعر بانه هو ما خرج من هذا الجسد 100%. فالأمان هو خلينا نحكي هو أول درجة على سلم ماسلو لحتى الأطفال يعيشوا براحة،
1: وبنفس الوقت هو أول تريجر للسلوك.
0: 100%.
1: يعني هو أول إشي عشان طفل يكون آمن ومرتاح ويعطي، هو أول سبب لتريجر السلوك.
0: فهمينا لما الطفل يفقد أكثر.
1: لما الطفل يكون عنده الأمان مش كافي ومش قوي، فعليا دي حاول يبقى أماكن تانية بطرق تانية. يعني بعض الأطفال اللي بيحسوا أنهم بحاجة الاهتمام والحماية من قبل الأسرة بيصيروا يطلبوها بطرق سلبية. إذا أنا مش قادر أخذ الاهتمام بالطريقة الطبيعية، أنا شاطر، علاماتي عالية، المس بتحكي عني حلو، أنا بتتوقعي كأخصائية أو كأم أنا بتتوقعي بخليكي تخافي على ابنك أكتر، أو بخليكي كتير تقلقي أكتر، أو على الأقل تحبيه أكتر. أنا بتحسي أكتر طفل اللي بجنن وبيحترم الكل ومهذب وعلاماته كاملة، ولا الطفل اللي بيعمل حاله واللي بيضرب والمس بترن عليك تحكي عنه؟
0: أكيد أكيد التاني،
1: الطفل التاني
0: أكيد طبعا.
1: أنا أسرع
0: لأنه هو بيحسسني دائما بالخوف عليه.
1: وكمان برضه إذا قمنا موضوع الخوف، كمان برضه الإحراج، مين بيحرجك أكتر؟ مين بيخليك جننون المدرسة قد ما رنوا عليك؟ شغلي صار يطردني قد ما بروح.
0: هل الطفل واعي لهي التفاصيل مجد؟
1: رح تنصدمي إنه هذا ببلش حتى من عمر 3 سنين وطالع.
0: يعني أنا بشوف الأطفال مثلاً اللي بتضرب بعض بالبيت، الإخوة، لأنه بيكون بيحكولك
1: يلفت. أنو أسرع تقومي لأولاد تحكي لهم أنا فخورة فيكم كتير، كيف أنتوا بتحبوا بعض، ولا تقومي تقاتلوا مع بعض؟ أنو بيخليك تقومي؟
0: اللي بيخليني أقوم أسرع عنهم يضربوا بعض، يكسروا بعض.
1: أنو بيخليكي تخفف الطوش بينك وبين زوجك؟ طفل قاعد بصرخ ولا طفل قاعد بيلعب مبسوط؟ اللي بصرخ تركديله أكتر، فبالمقابل هي كان سيك أتنشن هيك.
0: بس برضو بدي أأكد على نقطة أساسية، يعني بأنه الأطفال مختلفين جدا مجد،
1: صح.
0: يعني جدا طرقهم بالتعبير مختلفة.
1: مية.
0: في أطفال ممكن بمشهد معين أو اتجاه صدمة معينة يكون دورهم بأنهم ينسحبوا، في أطفال يعيطوا،
1: تبول لإرادي
0: أو ممكن تبول لإرادي، وفي أطفال ممكن يضحكوا ويمزحوا ويغنوا،
1: خسارة تعليم كبيرة.
0: وفي أطفال ممكن ينفصلوا.

0: له عن الموقف كليا ولا كأنه
1: ولا
0: صار,
1: صار صح.
0: 100% وتحسي انه الموقف انشطب من باله
1: تماما.
0: بس مين الأصعب؟ خلينا نحكي مين الأخطر؟ هل الطفل اللي بيعبر عن الغضب ولا الطفل اللي ما بيعبر وبضل ساكت؟
1: الطفل السايلنت بالعكس هو هو أكثر عرضة لأن الموضوع يتشعب أكثر, لأنه أنت بتخيلة إذا أنت هلأ عم بتفكري بإشي في راسك تمام؟ إذا ما حدا صلح لك إياه من وين تاخذ الجواب؟ من عقلك
0: 100%.
1: عم تاخذ الجواب من عقلك. لتس سي اثنين عم بيتطلقوا والطفل مش عارف, سامع وشاف بس امه واهله ما حكولوش وهو عامل حاله مش عارف. بتتوقعي التساؤلات مين برد عليها؟
0: مخه, هو برد على حاله.
1: تهيؤاته,
0: تهيؤاته.
1: حيتركوني يعني. كل واحد حيتجوز, حيخلفوا, انا رح ابطل فيه إشي. بس باللحظه اللي بحكي رح ينصدم انه الكل عم بفكر فيه.
0: صح.
1: لو انا انفصلت انت روحي, لو انا صار عندي انت اول واحد. فبصف الطفل عم بياخد سكيورتي عاليه. اكيد الطفل اللي بيعبر سواء بطرق سلبيه او بطرق لغويه هو كتير امن, لانه I have something to go to, صار في عندي إشي to face. بس الطفل السايلنت ما شاء الله حبيبي تقبل الموضوع بهدوم أحلى,
0: ما أنا
1: ويرضى عليه
0: 100%.
1: بس أنت مش عارف إيش في جوا. زي مثلا أطفال, بحب دايما أحكي بهاي المواضيع, ممكن مش كتير ناس بحبوا نحكي موضوع الدين. طفل كتير ما بتخاف نحكي. في واحدة قالت لها عن موضوع إنه الله دايما عم أنت مش محجبة, ربنا بده يرفعك من شعرك.
0: صحيح.
1: ما صارحتني في الموضوع. يا حرام, لحد ما بالليل صارت عم تقولي ماما الله بحبناش. عملت سيناريو كامل وحللته وصار في عندنا مشاعر سيئة تجاه الدين, كان ممكن حله بكلمة صغيرة
0: 100%.
1: The second we answered كل شيء راح
0: 100%.
1: كل شيء راح, الحب رجع, الإيمان رجع.
0: وإحنا يعني من منصتنا هون مش دائما بنحكي بأنه الحل ل 90% من المشكلات النفسية التعبير, مساحة آمنة. اليوم برنامجنا اسمه مساحة أمان. إحنا بس بحاجة لمساحة, الصغار والكبار فينا كلنا بحاجة لمساحة.
1: مش عم نحكي نوافق بالضبط,
0: للحوار
1: مساحة تعبير. مش عم بحكي وافقي بس أعطي مساحة تسمعي. ما تحكي هاي تربية حديثة. لا
0: صحيح.
1: أنا معك مش تربية حديثة, بس قرارك بتنفذ. بس قبل
0: تسمعي
1: اسمعي,
0: اعطيني مجال انه يحكي.
1: صحيح. اذا في مفهومات, اذا في مفهومات خطا.
0: صحيح. طيب في اليوم دراسات مجد, يعني وانا بحاول احضر لليوم لهي الحلقه, في كتير دراسات اليوم اوروبيه للاسف, ولكن صحيح. كتير دراسات بتحكي يعني من 2022 لليوم في عدد هائل من الدراسات اللي اثبتت بانه السلوك هو مش وليد البيئه وليس مكتسب. في جزء كتير كبير وبتعدى النص, احنا بنحكي عن 55% لأكتر من السلوكيات هي وراثية محملة على الجينات. يعني في كتير تجارب, احدى التجارب اللي قرأتها بحكي انه فصلوا الأب عن الطفل ولكن كان بيحمل نفس السلوكيات اللي موجودة عند والده مع انه هو كتير بعاد عن بعض. هلا انا بعرف اخصائيين السلوك بيركزوا على فكرة إنه التقليد والنموذج وإنه كيف الولد بيقلد وبيبتكر, وهذا الشيء موجود بحياتنا إحنا عم نلاحظه. يعني أنا كأم عم بشوف ابني عم بيعمل كتير حركات عم بيعملها والده, وبتلاقيه بيقلده بحاول إنه يتشبه فيه 100%. ولكن اليوم الدراسات بتأكد إنه في جزء هي جينات. شو رأيك بالموضوع؟
1: أكيد, بس أكيد هذا الحكي صحيح 100, نحكي 100 بحسب أنت عم تحكي بالناس عم بتأكد الموضوع هذا, وأنا مع هذا الموضوع. ولكن فعلا نقطة معينة لازم الكل يعرفها, الجينات مش معناها أنه السلوك رح يطلع للطفل. في عنا إشي كتير مهم. هلأ بالعادة بعض الاضطرابات بتكون كامنة, it need a trigger. يعني ممكن أنا ما أخذ من
0: صحيح.
1: بابا سلوكيات بس مستحيل تطلع لحد ما يجي هذا التريجر. في بعض الأطفال بضلهم مع هذا الجينتك نحكي اللي عندهم
0: مخفي
1: طول
0: عمرهم
1: وما يطلعش
0: مخفي.
1: عن نقطة معينة يطلع
0: مزبوط.
1: زي الروماتيزم ممكن يكون موجود صح. طول العمر بالجسم بس مستحيل يطلع إلا عند الولادة
0: صح.
1: مستحيل يطلع إلا إذا أخذت دواء عمل تريجر لهذا الإشي. فللأهل بحب يعرفوا ما تخافوا, مش معناها إذا أنت حامل للجين معناها ابنك رح يكون عنده. ممكن انت عندك الجين والطفل عنده الجين, او ممكن ما يطلع اذا كان في بيئة امنة
0: 100%.
1: ما نحتاج. فبالمقابل قدر ما يعني على قد ما انا بحمل بيئة
0: صحيح
1: بخفف من ظهور هاي الجين. والاحسن من هذا اذا كان على عمر يكون كبير يقدر يتعامل معها.
0: صحيح.
1: يعني يكون
0: روماتيزم
1: بالضبط ظهر على عمر اكبر كثير احسن ما ظهر على عمر صغير اللي ما بيقدر يتعامل معه.
0: صحيح.
1: يتحكم باكله بالرياضه بالوزن بكل شيء. على كبر كثير بيكون اهون لانه الطفل بيكون والشخص بيكون عنده مساحه يتعامل معه. فانا علي اوفر لابني أكبر

0: أكبر مقدار بيئة من الأمان. مش عم نحكي عن الأمان الواسع والشديد، عم نحكي عن الأمان بحيث ابني لما يكبر يكون قادر يواجه.
1: صحيح 100%. يعني اليوم لو بدنا نحكي يا مجد عن أساليب التربية المتوازنة، بدناش نحكي تربية حديثة، بدناش نحكي تربية قديمة، لا بدنا نحكي بسياسة خد الآيباد مامي it's okay
0: اهدأها بس حلاني،
1: ولا بدنا نحكي بسياسة هاي الشبشب قوم أدرس.
0: صح،
1: بدناش نحكي بهدول الأسلوبين. اليوم إحنا كأمهات، يعني إحنا بنحكي عن جيلنا، إحنا كأمهات شو الأسلوب التربوي اللي لازم نشتغل فيه مع أطفالنا؟
0: امبارح كان عندنا لقاء بالمحكمة العثمانية، كنا عم نعمل مع مجموعة أمهات، وكان جزء من أجمل اللقاءات كنا عم نحكي عن كيف نعمل نسخة أفضل منا كأمهات، من غير تأنيب ضمير ومن غير ما نحس دائما إحنا مقصرين مشان فيديوهات وريلز اللي عم نشوفها اللي عم بتخلينا نحس إن إحنا
1: مقصرين كتير،
0: إحنا ضعاف.
1: صح،
0: إحنا مش مناح، إحنا ولا عمرنا كنا كفاية.
1: صح،
0: هاي الفيديوهات أنا كل فيديو بشوف إنه أم قاعدة مع ابنها ساعتين بحس حالي الله
1: ليش أنا مش قادرة أعمل هيك.
0: بس بالحقيقة هذا الأم هي وفرت هذا الفيديو عشان تعمل، بس بالواقع هو مش هيك. فتعليقا على هنا إيش أنا بقدر أعمل كأمهات، هون بتمنى تفهموني من القلب كأمهات وكأباء، ما تغيروا، اعملوا المناسب بحسب البيئة، حافظوا على القرارات. بدك تطبخي قعدي على جوال، ما حدا بلومك، لأنه بالنسبة إلي البديل أنه يقعد وقت فراغ. لا أوكي. إذا أنت عندك طبيخ عندي على جوال، بس في عنا شرط، إذا أنت عم تطبخي وفي أولاد عم بيلعبوا ممنوع جوال. طالما في بيئة تفاعلية ممنوع، مش أنا طلعت من دائرة عادي صار ممنوع، يعني عم نحط جزم نهائي ممنوع تعطي الجوال، لأنه في عندي مساحة حلوة ابني يتعلم منها. بس ما عندي أولاد وأنت لحالك أعطي، ما تفكريش مرتين، ما تفكر إذا أنت تعبان كتير ومريضة أعطي، لأنه البديل أسوأ. البديل رح تعصبي رح تصرخي عليه، والبديل الثاني رح يوجعني كمان إنه ابني قاعد لحاله هيك بتصفن سرحان.
1: بس إحنا بنعرف مجد بإنه، يعني أنا كأخصائية نفسية بحكي لك، إحنا بنعرف بإنه للأسف التكنولوجيا الآيبادات والتليفونات وما إلى ذلك بمختلف البرامج، حتى البرامج التعليمية اللي فيها بمختلفها، هي جزء أساسي من التأخر عند الطفل، تأخر اندماجه بالواقع، تأخر النطق، تأخر التواصل، اندماجه وغوصه بعالم افتراضي.
0: هلأ يعني دراسات صار في عنا شفت،
1: أوكي
0: هلأ صار في عنا شفت، بطلوا يحكوا أو لا، يعني كلمة ما تعطوا الجوال وأعطوا الجوال نوعا ما بنقدر نحكي إن هلأ بطلت موجودة في الدراسات، صارت متى وكيف وشو النوع. يعني التلفزيون مش جوال، التلفزيون مساحة واسعة مكان ثابت،
1: أهون بضلوا أهون
0: التلفزيون في عندي باك جراوند واسعة، يعني بقدر أشوف كل المحيط
1: 100% فيلم عائلي. بس
0: الجوال أنا بفوت جوا والجوال متنقل.
1: صح،
0: يعني الجوال بالصالون بالحمام بغرفة النوم بالقعدة وأنا عم باكل وأنا عم بشرب وأنا على الدرج
1: 100%.
0: بالتلفزيون إله مكان ثابت فعليا، إذا ابني تحرك عينه هناك بروح. كمان النوع، إذا المحتوى بطيء ليش لا، إذا المحتوى سريع ممنوع. المحتوى البطيء بقول لك ما بدخل الطفل بالهرمون الفيز اللي بصير في عندي اللي هو قوم بسرح، لانه البطيء بتضلك على طول انت
1: عايشه مستثاره موجوده
0: بالضبط، بس لما يكون سريع بضيع. فعشان هيك هلا صار في عندنا شفت اللي هو متى، يعني كيف انا قلت حطيت حزم انه ممنوع اذا في عندي بيئه تعليميه او بيئه اولاد عم بيلعبوا ممنوع اقرب الجوال. بس انا لحالي بالدار فيش عندي بديل، نحكي مثلا ما في عندي ألعاب وابني مش عارف يلعب لحاله، ممكن أقعد نص ساعة تلت ساعة.
1: أوكي،
0: يعني روحي على آيكون مول كله شاشات.
1: صح،
0: روحي بسوبر ماركت فاتح، في الدار كلهم فاتحين جوالات
1: الكل يعني ماسك. بس نحاول نقنن قدر المستطاع،
0: لازم نقنن. هلأ الفكرة نص ساعة لساعة لربع بنهار ما بيعملوا إشي، خصوصا إذا كانوا متفرقات ومقطعات.
1: يعني إحنا بنحكي عن أطفال من أي أعمار؟
0: هلا
1: المستمعين
0: احنا بنفضل دائما فوق عمر 4 سنوات 5 سنوات.
1: اوكي، لسا اليوم بنشوف اطفال للاسف مجد عمرهم سنه معهم جوال، بكون
0: مسكين. صح،
1: يعني احنا للاسف اليوم اذا بتركبي تاكسي بيكون في ست
0: الولد معه
1: مش عارف تسكت ابنها،
0: بتعطي الجوال
1: ماسك الجوال وعم بحضر هالصيصان، ما بتطفي هالصيصان الا هو قلب هو الصوص الخامس، عجب على الدنيا بالتاكسي.
0: صح، متخيله
1: وبصير يترمى بالارض وبصير، وانت بتعرفي للاسف بانه حتى مجتمعنا
0: متقبلش.
1: ما بيتقبل،
0: سكتيله
1: بالضبط، سكتي ابنك شو ماله مش طبيعي، ماله إشي وديعة أخصائية. صح، كتير بنسمع هاي المصطلحات.
0: عشان دايما بنصح الأهل أعطوا الجوال أنتوا وهذبوا، يعني ما تضلك مخبي الجوال.

0: لحين ما تحتاجيه. لا أدمي اليوم وهذبي السلوك، يعني أعطيها نص ساعة وضلك وقفي كل خمس دقائق أو بتحكي تليفون بتصير نوبة صح؟ رجع الجوال بدي إياها جوالي. بس أنت وين؟ في مكان آمن، أنت في دارك. لو عجب شو بتروحي على الحمام لحد بتخلص النوبة بتطلع. أو ماما خلصت حكي مع بابا خذ جوالي عمري، أخذوا خمس دقائق أو سيت أحكي مع تيتا تعطيني جوال، بتصير كمان نوبة لحد ما يصير لحال يقولك خذي الجوال بدي اياه. لما اروح على الدكانه او على السياره بقول له اعطيني حيعطيني، لاني عالجته وين؟
1: بالبيت،
0: مكان امن. هاي المشكله، الاهل بيجي بيعالجوا بالطلعات بالمولات بالعزايم لما بده يرقلوا مع صحباتهم.
1: انت بتعرفي يعني تعقيبا على هذا الموضوع، وانا اليوم بحكي يعني من تجارب عم بعيشها بعيوني، في نوع من خليني أحكي لك من الوصمة، من التعليقات الجارحة اللي بيسمعوها الأمهات. اليوم في جلد للذات عند الأمهات بطريقة مش طبيعية،
0: وجلد حمل لحالهم
1: 100%. يعني اليوم مين يعني أنت بتكون بموقف بتعطي ابنك التلفون لأنه مش عارف تسكتي أو مش عارف تتصرفي معاه أو أنه عجب عليك عند الناس، عطول مثلا بتكون معاك حماتك فبتجحرك، ما هي معوديته على التلفونات بدها تريح راسها وما إلى ذلك. يعني أنا بحكي لك نموذج قصة صغيرة، يعني قديش في تعذيب من المجتمع أيضا وضغط من المجتمع على الأم بأنه أنت لازم تكوني أم مثالية. طب ما هو فيش قدرة بأنه إحنا نكون ملائكة وصانعين للمستحيل. قدر الإمكان منحاول، وكل يوم بداية جديدة وكل يوم منحاول مع أطفالنا. بس هل إذا عندنا مشاكل، إذا عند أطفالنا مشاكل سلوكية هم صاروا مش أطفالنا وصرنا نكرههم وإحنا بطلنا أمهات مثاليات وصرنا سيئين، كيف نتصرف مع هاي المعضلة اليوم؟
0: من الأشياء اللي بحكيها، من الأشياء اللي هلأ قلنا الاقتراح هذا، هي من أروع الاقتراحات الناجحة حتى في العلاج. يعني أطفالي هلأ الأم تترك الجوال والطفل بيقربش عليه، هذا التدخل لأنه صار بمكان آمن عشان ما تضطر تشوفي قدام الناس. بعرف
1: اللي هي السحب المؤقت كل شوية،
0: السحب المؤقت بس دايما جاستيفايد بدون قهر، أعطيني إياه نو جاستيفايد. ليش تحكي تليفون ماما؟ مش هذا وقته؟ له 45 وحنا متفقين ال 45 قطعيهم عشان يصير ابني لحاله. ماما خدي انت هون عملنا كتير اشياء حلوه. اول اشي قطعت الاستثاره، بطل في عندي استثاره طويله، لانه بالعاده اولادنا ببلشوا يعصبوا اذا طولوا بصير انغمس.
1: صح،
0: انا بصير اوقف وانس حسيت بده اعطيني احكي تليفون، بتصير النوبه قصيره. كمان مرة أصير، كمان مرة أصير. نصيحة، ما تستني تطلعي برا مع الناس عشان تعالجي
1: اليوم. يعني مجد وأسف على المقاطعة، عم نحكي عن نوبة الغضب اللي لها علاقة مثلا بالجوال، في كتير أشياء
0: الملدان يس
1: مثيرات
0: الشوكولاتة زاكي
1: 100% اللي بيصير فيها نوبات غضب، كيف نتصرف بنوبة الغضب؟ أنت يعني ذكرتي بالسيناريو اللي حكتيه بأنه أنا رحت على الحمام مثلا
0: بنفصل،
1: كيف
0: الدراسات العلمية عم بتأكد هذا الاشي على فكرة. أول مرة بحكيه رح ينبسط الأهل، لأن أنا بريحكم من تيجوا عندي على المركز. الدراسات العلمية عم تثبت كل ما قللنا المثيرات خلال النوبة كل ما النوبة انتهت كتير أسرع.
1: بمعنى
0: يعني يجربوها اليوم رح ينصدموا،
1: ننسحب يعني كليا.
0: ممنوع أي تدخل لفظي أو بصري، حتى هي ممنوعة، ما هي ممنوعة.
1: اوكي
0: بس ما حكيتش
1: بس انا دخلت اثرته فراح يزيد.
0: مش بس هيك، هذا بحاجه لتحليل. جحرتني، عملت لي هيك يعني هددتني. كله تحليل. انفصلي، خليك بمكان امن. انا موجوده عيني بالارض، ممكن يضربني مس شعري، انا بضل نحيت لحد ما تنتهي النوبه. بحضن، بدلل، ببوس، بعبط
1: لعند ما هو يخلص كمان.
0: لازم هو يجي يخلصها مش انا اخلصها. انا علي اكون امنه، انا علي اكون امنه. أنا
1: في أطفال معك. اليوم أنا شاهدت أكثر من موقف للأسف في مطاعم وفي أماكن عامة، الطفل بتعدى على أمه وبضربها.
0: متخيلة
1: شو نعمل يا مجد؟ اليوم عم بسمعونا كتير
0: أمهات. أنا بحكي لكتير أمهات ممنوع تعالجي برا، لما بتعالجي بتعالجي بس في مكان آمن
1: بالبيت.
0: أنا بالنسبة لي باللحظة اللي بتعالجي برا
1: بينك وبينه ولا أبوه لازم يكون موجود.
0: أنا بفضل دايما فرد واحد وبحب أزيد، يعني ما بلش بالأم. بس الأم تخلص بدخل الأب، بدخلش اثنين مع بعض، لأنه وقتها برجع على النقطة اللي إحنا قلناها بالأساس، ابني فقد الأمان لما تخبطي قدام الناس
1: خلص.
0: انت كسرت الأمان اللي احنا حكينا عنه أول مرة
1: 100%.
0: فدايما تستنيش
1: وهذا اللي أكدنا عليه بالحلقة الماضية. صح،
0: ممنوع. عالجي بالدار، عالجي في مكان آمن. فيش داعي نحكي لحدا تجاربنا وقديش احنا ربينا، عالجي في البيت عشان برا انت تستمتع وهو يستمتع وتحسي بالطفولة عن جد، تستمتع معهم. يعني راح تشوف فرق كتير كبير. استثمري انه احنا لا بعطلة في عنا إضرابات، استثمري هذا ممكن يكون إشي كتير إيجابي مش سلبي.
1: وبس
0: إذا
1: بالبيت
0: إحنا عم ناخد
1: عن جد
0: بس في مكان بالبيت. آمن، ولا حتى عند الحما، ولا حتى عند أهلك، لأنه عند أهلك رح يتدخلوا خلص تركي جاي تربي عنا
1: صح
0: جاي تربي عندي يعني حبيبي هاتا يا عمري
1: صح
0: شو طلعتي تيتا المنيحة وانت شريرة
1: مية بالمية
0: برضو كسرنا الأمان دايما بلش في مكان آمن
1: صح. طب اليوم يعني أخصائية ماجد اليوم لما نحكي عن مشاكل سلوكية بنحكي عن مشاكل ممكن تظهر عند أي طفل
0: صح
1: وبنحكي عن مشاكل سلوكية بتظهر عند الأطفال اللي عندهم صعوبات يعني متلازمة داون توحد غيرها هايبر أكتيف وما إلى ذلك. خلينا نحكي عن الجزئية الأولى اللي هم الأطفال اللي ما عندهم مش ولا إشي بس عندهم مشكلات سلوكية يعني هم ما عندهم ولا إشي ولكن بتلاقي بأنه المس والله حكت شخصت صعوبات تعلم
0: صح.
1: المدير وصمته. المدير شخصه بأنه عنده ADHD صح. جارته شخصته بأنه الولد بسرح انت فاهمين احنا بناخذ تشخيصات من الكل صح. الكل حتى مديرك بالشغل اذا جبتي ابنك معك على الشغل بشخصه
0: صح.
1: تمام فاحنا هذا الطفل اللي ما عندوش ولا إشي وعنده مشكلات سلوكيه هاي مشكلات سلوكيه لو افترض لك انا سيناريو مثلا هذا الطفل ما عنده قدره على التوافق مع اخوته دائما بمشاكل الطفل كتير حركه الطفل مثلا كتير شاطر بالمدرسة بس هو كتير كتير نشيط الطفل ما بينصاع للأوامر بده الواحد يحكي له 4-5-6 مرات لحتى يرد على الأمر وعنده عناد مش طبيعي وخليني أحكي بتجاوز الحدود بمد إيده على أمه بمد إيده على الكل ما عندهش مشكلة.
0: هلا هون أول شي بعمله أنا كأخصائية كمس كمديرة كمعلمة مدرسة كجارة كصديقة كحماة كتيتا
1: ما
0: بوصف السلوك
1: بوصف السلوك
0: بس ابنك بضرب إخوانه بحكيش ابنك عنيف
1: أوكي
0: أوصف السلوك ابني بتحرك بحكيش عنه ADHD
1: أها
0: ابني بسب ما اسموش قليل أدب
1: أها
0: تعطوش وصمات أعطوا سلوكيات صفات ابني علاماته ممتازة ابني بضرب اسمه بضرب ما اسمه عنيف لأنه ممكن يكون هذا السلوك بس موجود في هاي البيئة
1: هاي السلوكيات ناتجة عن شو؟ يعني إذا البيئة آمنة والأسرة تمام
0: في عنا تقليد
1: تقليد من مين؟
0: حكينا في عنا أطفال
1: عن السوشيال ميديا ممكن
0: وفي عنا كمان الأطفال اللي بياخدوا اهتمام أكتر شو قلنا هذا الأطفال صح. اللي ممكن أضعف بالصف بياخدوا اهتمام واجتماع أولياء أمور واهتمام لا. وستيك وكارد ونجوم عشان يشجعوه
1: صح
0: هناك الطفل الشاطر الله يرضى عليك يما محلاك
1: وأنا بشوف أنه الطفل الشقي بالمدرسة هو رئيس العصابة
0: بياخد هم
1: يعني أكيد. ما تتخيلي لأنه بمجرد ما هو طفل شقي أنا يعني لاحظتها بأكثر من مع أكثر من طفل بأنه
0: بدارو.
1: كل بده يكون الكل بده يكون صاحبه
0: وبده يداروا لأنه بداروا بصير يحسوا مهم
1: الكل بده يكون صاحبه
0: ما احنا شو قلنا بالتقليد بصير يقلدوا الطفل اللي عنده مشاكل لأنه الطفل عنده مشاكل عم بياخد اهتمام عم بياخد اهتمام ولي أمراء
1: هو عم بتعزز كيف بده يعدل سلوكه
0: هلا حبايبي أولادي بفهموه تعزيز بس هو حقيقة مش تعزيز يعني لما نجتمع مع أولياء الأمور إن بتروح الدار بتعمي قتلة يا حرام
1: 100%
0: بس الأهل الولد شو شاف الكل مجتمع عشانه شافوا الصورة البرة
1: ما شافوا الحقيقة
0: شافوا إنه المدير قال له طب تعال نجرب طريقة التعزيز حط له نجوم كل ما كافأ إذا كل ما أنا كنت زيه بتكافأ زيه ولادنا ما بيفهموا إنه إحنا شفنا الأوتلاين ما شفنا البروسس
1: صح
0: زي الطفل اللي بصير عنده تبول إرادي أنا بعطي الوصف بس أنت مش عارف شو اللي كان جوا
1: 100%
0: هو بالنسبة له أنا عم بعمل نونو عشان ما تتقتلوش أنا عم بعمل نونو عشان في ولد بضربني في المدرسة احنا شفنا الاوتلاين ما شفنا الجوا اولاد بيقلدوا الجوا اولاد بيقلدوا البرا ما بيقلدوا الجوا
1: قديش الاطفال ذكيين مجد
0: كتير
1: قديش الاطفال عندهم القدره كتير. على التعبير بطرق مختلفه احنا كتير. لما نكبر ببطل عنا هاي المساحه
0: عالي صح
1: اللي احنا نعبر فيها
0: لانه في عنا احتياج
1: 100%
0: انت هلا معكي مصاري وكل شيء بتروحي بتاكلي بتشربي تعملي اولادنا لا اولادنا معتمدين اعتماد كامل عليكي علي صح. على ام فبالمقابل كل شيء من خلال عشانك اولادي لما يكونوا بحاجه لازم يخترعوا يبدعوا احنا لا احنا كل شيء بدنا اياه معنا يعني سوري زعلت بعد بدي اكل بشتري اولادي بدهم يترجوك تطعميهم بدهم يترجوك تطلعيهم بصفي قرارك انت اللي بقرر شو يعملوا
1: يعني اليوم في مقوله انا سمعتها من اخصائي كمان عامل معنا بنفس المجال حكى بانه كل ما الطفل حس بالامان اكثر اتجاه شخص معين الام او الاب
0: كل ما زاد السلوك
1: كل ما زاد السلوك السيء فأنا وقفت على الموضوع بأنه شو بتحكي يعني، ما هو الأمان والعاطفة هاي احتياج أساسي. حكالي كل ما يحس بأنه أنت بتحبيه أكتر وكل ما يحس بأنه هو مطمن أكتر رح يزيد السلوك السيء، لأنه عارف بأنه مستحيل أنت تعاقبي،
0: لأنه he's testing the boundaries، عم بجرب الحدود.
1: حلو، وهذا التجربة من أي لأي
0: عمر، هو اللي بجرب الحدود. هل المفروض once جرب أوقفهم لحدودي؟ حدودي ما بيروحوا، أنا بحبك، حدودي ثابتين. يعني ما بدي ألبس، أوكي هاد ولا هاد، لا نلبس it's done. الموضوع غير قابل للنقاش. بدك الأحمر ولا الأخضر، هذا في مساحة.
1: أوكي
0: بدك عصير ولا عصير عنب، في مساحة.
1: أوكي
0: بدك عصير ولا كولا، مش مطروح، حدودي بنطبش فيها. بدك ايكومول ولا كاسامول، حر، مساحتك. مش راح نطلع، مساحتك طلعت خلصت. يعني بعطي مساحة أسمع ابني لحد ما تيجي حدودي. الدنيا 12 بالليل ما رح أطلع ولا يعني ما بحط اقتراحات أصلا، موضوع انتهى هنا، أنت طبيت في حدودي لأنه ساعة 12 بالليل ما رح أطلع.
1: أوكي
0: سوري ماما، let's say مثلا
1: اليوم في كتير أمهات رح يحكوا عنك شريرة مجد.
0: أو كتير أكيد.
1: أنا واحدة منهم، بلشت أحس أنك شريرة شوي مع الأطفال.
0: أنا حدودي كتير واضحة،
1: يعني أنا مع إنه إحنا نفرض حدود،
0: بحب أسمع رأيهم. مهامشهم بالحمرة ولا الخضرة،
1: 100% بالاختيارات،
0: عصير عنب ولا في البرتقال، بس الدنيا برا برد وبدي يلبس قط، it's gonna be no.
1: أوكي
0: بدك أحمر ولا أصفر، بس مش مطروح القط لأنك رح تمرد.
1: يعني هون إحنا بنحكي عن أطفال سليمين 100%، بيعانوا من شوية مشاكل،
0: بعطي مساحة كاملة بالحدود، كل واحد له حدوده. يعني بس ما حدك تقولي خلص، بس ما بسمحك تضربني، هتصفي حدي، لأنه باللحظة اللي بضربني أنا رحت للمكان اللي أنت قلتي عنه، أنت ما بتعرف تربي ابنك، عنده مشكلة بعد الولد عن الولد.
1: اليوم للأمهات اللي ابنهم بتطاول عليهم بمد إيدهم، بهاي اللحظة شو لازم يعملوا مجد؟
0: أمام الناس المفروض مالك أعصابها وتكون كتير واضحة، لأنه ابني وصل هون لانه في البيت ما تمش تدخل في
1: بتاع، بدناش نحكي امام الناس، بدنا نفترض انهم هم بالبيت، اللي اخذت منه التليفون قام ضربها
0: في مكان، في مكان امن،
1: بمكان امن بالبيت.
0: المفروض بقعد بشرح له اول مره، بشرح له ثاني مره، ثالث مره، الرابعه بلش اخسر.
1: اذا انت ماجد من الامهات بقوموا بضربوا ابنهم،
0: وهذا بالنهايه العنف بيجيب عنف،
1: العنف دائره
0: قاعد، العنف بيجيب عنف. احنا حدودنا وين صاروا؟ لا يعني لا بس بنقشش، بليز بدي اي كومول، بدي اي كومول، نو الساعه 12 بالليل ما رح نطلع، مستحيل نطلع، ما رح اطلع 12 بالليل. هلا اذا ابني والله جاب علامه كتير كتير كامله وانا وعدته وصار معي ظرف وما طلعتش، هون انت مجبوره تطلعي ان شاء الله واحد الصبح.
1: اوكي
0: بس اذا ابني فطن الساعه 10 بده يطلع لانه بده يطلع، نو
1: لا،
0: هون باوندر، هون حدود. هلا في اهل بيحكوا عني شريره، صح، بس اكون معكم صريحه، الولد، وهي بتمنى الاهل يسمعوها بحب كبير، الطفل اللي حدوده مش واضحة رح يضله كل مرة يتسدم، وللأسف الأم اللي حدودها مش واضحة، بعرف هذا برضو مش أحب كتير أهالي مش أحب بستوا عليه، بس أنا كتير صريحة، بجوز ممكن بختلف عن كل الأخصائية، أنا عشان بشتغل مع العيلة جوا، يعني بضلني أسمع مشاكل لحد ما ينام، لأنه بهمني أعرف. أقول لك شو أكتر شيء بوجع، لما حدودي تختلف براحتي النفسية، انا اليوم نايمه وشبعانه نوم، حدودي بجننه، اعمل بدك اياه، اليوم انا متقاتله مع ابوكم، اذا عمل هيك بروح باكله.
1: احنا دائما بنحكي ام سعيده ابناء سعداء، ام تعيسه ومتوتره ابناء متوترين. الحاله النفسيه للام بتنعكس مجد بشكل مباشر على الاطفال.
0: هاي قاعده ذهبيه اللي انت عم تحكيها،
1: صدقيني، شو مزاجك اليوم شو مزاج اولادك،
0: هاي قاعده ذهبيه اللي انت عم تحكيها. لسه انا عم بحكي عن إشي اصعب عشان يفهموا علي اللي عم بسمعونا،
1: انه انا كيف بمشي،
0: انا حدودي مش مربوطه بصحتي النفسيه، انا متقاتله مع زوجي اليوم، فعليا اللاين تبعي بيكون هون، وانس ابني عمل هيك باكله،
1: صح،
0: اليوم انا مش شاربه قهوه باكله،
1: صح.
0: لا انا بدي اعلم ابني اذا انا متزعله، اذا انا مبسوطه، اذا انا فرحانه، اذا انا نايم كتير منيح، هذا لا تشرب قهوه في الدار، لا، اذا انا مبسوطه رح يكون جوابي لا، اذا انا متقاتله مع ابوكم جواب لا، إذا أنت جبت علامة كاملة على الصف الجواب حيكون لا. هون شو بتعلمي ابني؟ ما يطبش بالحدود، لأنه إذا الابن لا. لا لا لانه حبيبي اذا ما عنده رح دايما يحاول ينط.
1: انا بقدر افهم من كلامك انه اللي عم تحكيه كتير سهل يتطبق عند الاباء
0: جدا،
1: عند الاباء
0: والامهات كمان اذا كانوا ثابتين. سحب اول يوم بعدين
1: البعد العاطفي كتير قوي عند الامهات، يعني ما بتخيل انه رح يتصعبوا، رح يمكن يطبقوا وينجحوا. انا بعرف انه انت ناجحه بهذا المجال واكيد حققتي نجاح مع كتير امهات، بس في كتير أمهات رح يتغلبوا
0: متأكدة،
1: لأنه البعد العاطفي كتير بيلعب دور،
0: بس لما يشوفوا الصحة النفسية لأولادهم
1: طبعاً رح يكون فرق.
0: غياب الحدود أو تغير الحدود بالنفسية بتعرف شو بيخلق؟ أنت أخصائي نفسية صح. بيخلق طفل متلاعب
1: صح،
0: هذا بده علاج بكرة
1: صح،
0: هذا الطفل بده علاج بكرة.
1: إذا يعني بيعيش على التناقضات، وأنا متخيل اليوم المراهقين اللي بيعيشوا بهاي الأسنات
0: ببعد بابا راي ماما حكت لا بروح لبابا
1: 100% بعيش على التناقضات.
0: طفل عايش على التلاعب، هذا لسه احنا نحكي على طفل. تخيلي لما يكبر شو بصير؟
1: شخصية
0: بصير يشوف سيجنالز من البيئة، هذا بحبني، بصير بكرة طفل ينقض أو شاب يعني بياخد الاحتياج بحسب وين متاح. لا
1: 100%
0: لما يكون في عند ابني حدود بعلم الرضا خلص بروح بكرة اليوم لا علمت الرضا. هلا انت شفتيني شديدة بس انا علمت الرضا صح. هي حدودي، هذا حدي انا، يعني حدي ثابت بحترمه. كل ما حسيتي انه ما توديش طاقه لتست الحدود بتصفي طاقه لمكان ثاني.
1: اليوم مجد عن يعني اليوم لما بنحكي عن تعديل السلوكيات، لما نبلش نوجه سلوكيات الطفل بنحكي من اي عمر بنبلش نفهم الطفل ولا
0: السلوك ببلش من لما الطفل يكون واعي. احنا عم نحكي من عمر 8 شهور بقدر ابلش الحدود، لانه لما احكي لابني في الجوال
1: عيط طفل بكرة. عمره سنه او سنه ونص بيحكوا لك خليه يكتشف، خليه يكسر، خليه يكتشف، خليه مساحته، خليه ياكل ويوسع. متى احكي له لا
0: لما يطب الحدود زي الجوال لا زي القهوه بدي اخذ لا.
1: بتعرفي انه طفل بعمر السنه اذا حكيتي له لا هو بتطلع عليك وفاهم انه لا
0: 100%. هلا هون انا بعلم محدوده، يعني مثلا جوال 8 شهور عيط ما راح تيك ما في لو عيطت لو بكيت لو بده مفتاح بابا الغاء ما بزبط، بدك دخانه ماسكه بابا لا حدود. بس اذا اليوم قلت له بكره قلت له لا دايما ضلوا يحاول
1: وراح يضل يعيط لحتى يحصل على غايته.
0: بس لما يكون من اول يوم عندي حد، هل انا مش عم بحكي الحد لازم يكون هون، الحد ممكن يكون هون
1: 100%،
0: الحد ممكن يكون لهناك
1: صح.
0: بس الحد اللي بتحطيه احترميه. ممكن تحكي لي مس ماجد انا حدي بدي اعطيه 5 ساعات جوال، انت حره صح، حدك ماليش دخل، بس 5 دقائق
1: ممنوع
0: صف حد
1: صحيح. طيب لما نحكي عن الاطفال السليمين ولكن عندهم مشكلات سلوكيه بس بدي احكي بجزئيه صغيره. اليوم احنا بنشوف انه الماما بتربي والبابا بيربي والتيتا بتربي والانتي بتربي والخالته بتربي والجاره بتربي وممكن كمان اي حدا يدخل بالموضوع ويربي
0: صح.
1: يعني ممكن اذا جبتي بابي ستر ساعتين مع الاولاد ايه تربي
0: صح.
1: متى بنحكي ستوب، ممنوع حدا يتدخل بالاسلوب اللي انا بتبعه مع اولادي، ممنوع حدا يعطي تعليمات لاولادي، ممنوع حدا يعاقب اولادي، ممنوع يعني يتم التصرف معهم باي طريقه؟
0: اتوقع الجواب دائما،
1: يعني
0: دائما ممنوع.
1: اليوم بنشوف المدارس على سبيل المثال، خليني اوضح لك اكثر. اليوم المدرسه بقعدوا فيها الاطفال فتره زمنيه كتير كبيره، يعني اكثر من نص يومهم
0: صح.
1: الطفل بيقوم بسلوك معين فالطفل بتعاقب، بيطلع عند المدير، بروح على زاوية التفكير اللي هي أصلا النوتي كورنر صارت اسمها زاوية التفكير، مثلا بتعاقب بأساليب مختلفة. اليوم بالمخيمات الصيفية إذا الطفل قام بسلوك مش صح بيتعاقب، يقعد لحاله لطول اليوم لحتى إنه يفكر بالسلوك السيء اللي قام فيه وما إلى ذلك. متى لازم الأهل يتدخلوا؟ يحكوا ستوب، ممنوع
0: دايما،
1: ممنوع التدخل.
0: أعطوا مساحة للأم، الأم ما قدرت تدخلوا بس دايما أعطوا مساحة للأم. ممكن الأم تيجي تقول لك أوكي أنا بدي أعطيكي باكيت قميص كل مرة بغلط نقصي لي منه حبة، هي اختارت تدخلها. يعني أعطي مساحة للأم، ابنك عم بيعمل 1 2 3 شفت الأم عايشة بعالم تاني. هلا انا بفضلش اكيد ياخذوا اكشن، بس اذا ابني عم بيأذي غيره اكيد بالنهايه حقهم، بقدرش اقول لهم لا والله تحملوا ابني بالنهايه بتروا
1: يعني 100% صح.
0: بس انا بالنسبه لي بحب اخذ واعطي، بس دائما اول
1: يعني اول خطوه يتواصل مع الام،
0: بحكي مع الام شفت الام.
1: طب الاطفال اللي بضلوا قاعدين عند دار سيدهم، أطفال وقاعدين عند دار سيدهم.
0: نفس الشيء بحكي مع الأم. وقام
1: كسر للتيتا كل
0: بحكي
1: الدنيا.
0: بحكي مع الأم ابنك اليوم كسر بليز احكي معه. ماما ما تدخلت؟ خدي إذن وتيك أكشن. بس لازم أوكي. دايماً لأنه ماما بتعرف طريقة التدخل. ممكن ماما تقول لك روحي إذا كسرت. مثلاً اليوم ما في عنا روح أيكمال. مثلاً مثال.
1: أوكي. لذلك حرمان.
0: أعطيها مساحة إنه اللي بتدخل أو اللي بيعاقب حدا آمن.
1: أوكي. بس التيتا حدا آمن كمان. والبابا حدا آمن.
0: ما بحسب. يعني هون أنا
1: كل بديش واحد أعمم. أوكي.
0: هون كل واحد في عنده مساحته.
1: طب الأب شو دور الأب بتعديل السلوك؟
0: هلأ هنا نحكي كمجد ولا كالباحث الدكتورة مجد؟
1: لا الباحث الدكتورة مجد.
0: لا كمجتمع فلسطيني بطش أفصل. أنا كمجد
1: بدي أفهم شو دوري الأب.
0: أها. بس أنا عم بدرس في المجال وأنا ما بخجل أعبر عن رأيي
1: أبدا بالعكس.
0: أنا أؤمن أنه بمجتمعنا لأنه الأب أوريدي مش جزء نتحكش على بعض. أوكي. أنا مش حدا كتير صريح. يعني أوكي. الأب
1: مش شريك موجود. مش شريك بالعملية التربوية
0: حقيقة. لا
1: ما بنفعش نعمم مجد.
0: يعني بمجتمع نحكي بمجتمع نحكي قلت لك هنا رأيي هنا رأيي كمان أنا طبعا. هنا
1: جزء رأيك بس يعني ضروري يكون للأب دور ضروري نعزز دوره
0: هذا مفروغ منه إنه لبابا يكون دور مفروغ منه
1: ونعزز بس دوره اليوم وحتى لو كان هالقد صغيرة انكبره
0: حتى لو نقطة بس اليوم أنا عم بحكي عن يوم يعني مثلا بالجلسات الأب برا الأم معي
1: أوكي
0: الأب والأم قاعدين معي الأب فعلياً الأب نحكي اللي بيشاركوا نحكي بالأسبوع ممكن يجي أهلين من أصل 132 أهل مثلاً تنين هلأ بس أنا عم بحكي قاعدة يعني أنا عم بحكي كرأي أنا كمعالجة وكامرأة فلسطينية دور الأب في المجتمعات الفلسطينية نفس الدور في المجتمعات العربية أنا بجيب مصاري بدير بالي على البيت بحافظ على الأمان والقوانين هالدوري اليوم هل هذا صح؟ مفروغ منه هذا لا
1: طيب خليني أحكي بالجانب السلبي الأب اللي بيصرخ العب اللي بيضرب إذا غلب الولد تعال نادوا أبوه وما إلى ذلك قديش بيعطي قدوة خليني أحكي للأسف سلبية عند الطفل
0: عشان هيك وأنا مبسوطة إن أنت عم تحكي بهاي يعني أبجي زي من أحلى المقابلات أنا مستمتعة
1: حبيبتي يعني أنا بحكي بأشياء عن جد
0: لأني حاسة إنه متأكد الأهل اللي عم بيحضروا ممكن عشان ما يحتاجوش يجوا على العلاج بعدين يعني الأهل اللي عم بيحضروا هاي الحلقة ما أتوقع يحتاجوا يجوا على العلاج إذا مسكوا بالمعايير الرئيسية
1: بالفعل وهذا اللي
0: حلو بالنسبة وصله. للأبو إحنا منفضل يكون في إله دور بس أنا بجوز حدا شوي صريح واقعي وتجربتي كتير كبير لأنه أنا عم بغطي عدد أطفال هائل يعني المواعيد عندي مسكرين لـ 22/9 هاي السنة
1: ما شاء الله
0: يعني فالعدد اللي عم بشوفه هائل فأنا بقدر أحكم بناء على الإحصائيات اللي قدامي
1: 100% صح
0: اليوم أنا بشوف دور الأب مش موجود الأب عنده أدواره A B C D هل هذا صح هذا لا بس أكيد. أنا دايما في عندي نصيحة الكومنت اللي أنت قلتيها عشان أكد على معلومتك دايما بحكي للأهل بأيام العلاج تبعوني بابا دوره الأب الحنون بالعلاج ما يتدخل ليش؟ لأنه بخاف الأب مرات ممكن ثقافة الأبوة عندنا هنا بعطي حب وعناية بس وانس
1: ابني
0: عجب بنجن فبالمقابل احنا شو كنا عم نحكي قبل انفصلوا عن صحيح. السلوك بابا ما بقدر ينفصل
1: ابدا وبعدين انا بلاحظ شغلة عند الابهات موجودة مش عند الامهات بانه الاب بده الصورة الكاملة
0: صح
1: يعني انا بدي ابني الاول
0: انا مش بتعب التاني. عليه بدي يكون صح
1: مش التاني صح. مش الثالث
0: انا بتعب عليه صح
1: فبدهم يعني بده ياكل كتلة اذا جاب الثاني او الثالث
0: على لا انا بتعب بدرس بودي بصرف
1: 100% فهو عنده هاي الصوره الكامله
0: بالضبط
1: هوس الكمال اتجاه الاطفال فعشان هيك بنحكي لهم استوب يعني حتى كثير من الامهات بتحكي لزوجها بانه خلص اترك الموضوع علي مفصل. انا بتفاهم مع الولد
0: بس فيه. بحب يكون دوره حب وحنان وعاطفه بس بالعلاج انفصل كل ما الابو هلا في ابو بجننه في ابوه
1: بياخدوا كنترول طبعاً.
0: هلا بس اذا انت كبابا وبتمنى هون الاب يسمعنا اذا انت كبابا حاسس حالك يو كانت كنترول ما حدا بلومك انا ما بلومك
1: ابعد شوي
0: اذا انت بتسمح لماما تشتغل انا ما بلومك بالعكس بحترم يعني لا ضرر ولا ضرار اسمعي انا بدي انفصل انت امسكي الموقف انا بالنسبه لي هذا الاب بنحط على الراس لانه عرف وين حدوده كمان
1: بس مش خلص اضرب اتركي لي
0: اياه اتركي لي خدي حدك واحكي لي شو اعمل
1: بس
0: وانا بقول له شو اعمل
1: اتركي لي اياه اتركي لي انا بربي لك اياه
0: بس بكسره برجع لك
1: اياه 100%
0: فبالمقابل انا بحب للأسف. احنا كمجتمعات شرقيه الابو منفصل لا كن موجود بالحب انفصل عند التعنيف صح. لانه مش بس بده زلمة، مرات بده حد يسمع. قلنا إذا ابني ضربته أنا لغيت مساحة التعبير والأمان.
1: 100% مجد صح. يعني أنت ركزتي على نقاط جدا جدا جدا مهمة مجد. بس حابة ناخد دقيقتين نحكي فيهم عن المشكلات السلوكية اللي عند الأطفال اللي عندهم مشاكل هون.
0: اضطرابات.
1: مش لازم نعمم، لازم ناخد نفس، لازم نعرف بأنه هاي المشكلات السلوكية
0: جاي من مكان تاني.
1: 100% بدنا اياك تحكي عنها.
0: هلا المشاكل السلوكيه اللي بتيجي من اضطرابات احنا بالعاده بتروح تحت منحى اخر، تحت منحى الاي سي دي 11 من ناحيه التقييمات او الـ نحكي الاختبارات المقننه دوليا اللي هي بتعمم انه اي سلوك عند الاطفال فعندهم اضطرابات يجب ان يكون متواجد لمده 3 شهور متواصله، ممنوع تكون اسبوع او اسبوع. لا والله الشهر هذا عجب، والله هذا الشهر بجنن. ما اسمها اضطرابات سلوكيه، اسمها بس مشكله سلوكيه مش اضطرابات.
1: اوكي.
0: لازم السلوك يكون عمره 3 شهور دون توقف، هذا واحد. تنين من الأشياء اللي كمان لازم تكون موجودة إنه موجودة في 3 بيئات. ممنوع تحكي لي بس في المدرسة ابني بعجب، في الدار وفي بيئة المجتمع. لا، لازم السلوك يكون في 3 بيئات، في بيئة المجتمع وبيئة الدار
1: والمدرسة.
0: المدرسة لازم في 3 بيئات عشان أعرف إنه في عندي مشكلة. والأهم من هذا يجب أن يؤثر على الحياة اليومية. يعني بمنع ابني من التواصل، بيمنع ابني من عمل علاقات، بيمنع ابني من الأكل، بيمنع ابني من إنه
1: إنه حياته مش كاملة.
0: نحكي يكتب يدرس. هون صار في عندي الرول الرئيسي خرب نتيجة لسلوك هذا، أكيد بده تدخل.
1: أوكي.
0: لأنه صفة عم بيأثر على سير الحياة اليومية. هون أكيد تدخلاتنا بتكون بطريقة كتير
1: وبتكون مختلفة جداً عن التدخل مع الطفل الطبيعي.
0: فيها بصر أكتر، فيها ملموسات أكتر.
1: أوكي.
0: فيها دايما أشياء ملموسة، يعني لما بدي أعاقب بعاقب إشي كتير واضح شايف. يعني مثلا أنت ضربت واحد، بعمل إكس، الرابع ممكن يخسر. أوكي. مش فورا بخسر. لأنه لازم يكون شايف أنه أنا عم بخسر قاعد. مش فورا بنفس. فكتير إشي بيكون مختلف.
1: يعني
0: في عندي لغة
1: 100%. بدي منك هلأ رسالة لكل الأهالي اللي عم بسمعونا، والآن متأكد إنهم استمتعوا واستفادوا من هاي الحلقة بشكل جدا كبير. أنا بالنسبة إلي كهالة اليوم كتير استفدت من كل كلامك أستاذة مجد جد، وأثريتي النقاش بشكل جدا جميل. وراح أشوفك بلقاءات كتير قادمة. بدي منك رسالة لكل الأهالي اللي هلأ عم بسمعونا، كيف إحنا نتعامل مع أطفالنا؟
0: بدي أعطي رسالة صغيرة. إحنا عايشين بظروف كتير صعبة، مالية، اجتماعية، سياسية. أولادنا محرومين من كتير أشياء، ما تزيدوا عليهم. يعني أعطوهم مساحة يعبروا، لأنه أولادنا بيختلفوا عن كل بيئات العالم. أنتوا عم بتشوفوا تربية حديثة من أمريكا، من فرنسا، من أستراليا، حتى بتلاقوا عرب في أوروبا، في دبي. ما تعمموا، لأنه اللي عم بيعانوا في أولادنا ولا مجتمع عانى منه. كتير حاولوا خدوا تدخلات من القلب، مش تاخدوا من التيك توك والإنستغرام والفيسبوك، خدوا من ولادكم، من حياتنا.
1: صح.
0: يعني هاي أكتر إشي بقدر أعطيهم إياه، لأنه كتير أهل عم أولاد بنظلموا بهذا الجانب.
1: شكرا جدا الأخصائية التوجيه والأخصائية العلاج السلوكي مجد ملحم. شكرا جدا إليك، وشكرا لوجودك معنا بحلقة مساحة أمان. يعطيكم ألف عافية أعزائي المستمعين. حاولنا بهاي الحلقة نركز على المشكلات السلوكية وأبعادها. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من جميع المعلومات اللي انطرحت بهاي الحلقة. خليكم دائما على السمع، وتابعونا كل أربعاء على الساعة 2 ظهرا، ما تنسوا على إذاعة أمن 24. دمتم بأمان وبمساحة آمنة دوما. يعطيكم العافية.

وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساءً مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماع.

أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

هيحصل ايه وايه هيجرى ايه الروح تهون نكون او لا نكون ولا انت هي عفية فهم القضية يا ود سنارك حصارك عايز

0: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصارة، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
1: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً

تحكي عن المعراج يا إسلام، وعن مهد عيسى وعن كنيستنا، وتحكي عجور إخوالنا وعمام، وتسكب ملح عاجر

وفيت زتون معبعبي الكمام وريحة خبز

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل الرسالة مثل ما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمل 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين، وفلسطين تجمعنا.

0: الدمع ساكن جوه نن العين، وصوت الأسلحة الحية مزلزل كل أطفالنا صراخ وأنين. فوقوا يا عرب فوقوا قبل ما تنتهي فلسطين.
1: من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمان 24، منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وبتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

0: لحظة غفلة قرب بركة سباحة أو خزان مياه قد تتحول إلى مأساة. مع تحيات الدفاع المدني الفلسطيني،
1: الدفاع المدني الفلسطيني وإذاعة أمن 24.

من قلب المؤسسة الأمنية، صوت واحد يوصل لكل بيت. أمن 24، إذاعتكم، إذاعة أبناء الأجهزة الأمنية وجسر الثقة بين المواطن والأمن. تابعونا على تردداتنا في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6. وللبث المباشر زورونا على www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

موجة وطنية مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية بتجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24 الإذاعة اللي بتشبهكم، فلسطين بتجمعنا بتوحد رسالتنا.

0: مما أسفر عن إصابة الجرحى.
1: تم
0: تصويب عشرات المواطنين.

0: بعد هناك انتفاضة في القدس، وهذه هي انتفاضة الفنان المصري العربي من أجل القدس. القلب مع القلب، واليد في اليد، والهدف واحد. إلى كل العرب في كل مكان، تجمعوا، اتحدوا، دماء الشهداء تناديكم، تستصرخكم. وقدسا، أيها الطفل الفلسطيني المناضل، الجريح، المجاهد، الشهيد، نحن معك، نحن معك. دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا، دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا، دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا.
1: نعما على النكبة.

0: حياتنا وحياة غربتنا وسنين رحلتنا ما بنخدم الموال إلا بدرب عودتنا.
1: إعلامنا ليس ضجيجاً بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.

هنا فلسطين، هنا من هالأثير، من هون صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أمن 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

0: لأنه فلسطين تستحق إعلاما مسؤولنا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسستنا الأمنية والوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطيتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، فلسطين
1: وعلى
0: بتجمعنا.
1: هذا العهد
0: وعلى هذا العهد نواصل.

هكذا توحدت حناجر المعتقلين في سجن النقب الصحراوي في انتفاضة الحجارة في كل الخيام والأقسام لحنا واحدا وفكرة واحدة.

كوني سيفا كوني درسا من دروسنا.

من قلب فلسطين للناس في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل هالرسالة كما هي إنسانية، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين بتجمعنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.

في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24، أمن 24. منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقل.

الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطيتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي ونقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة المسؤولية. فلسطين بتجمعنا.

مبدأ الثقة. الثقة تبنى والمهنية تثبت، وفي إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطنيا ومسؤولا. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

وطن على الهواء، كل يوم كل ساعة كل لحظة. فلسطين على الهواء نقل مباشر صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

قصة وطن من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها. فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز، نبض الشارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

0: بها الغمة.
1: قرب المسافة بين مدينة ومدينة،
2: بين مدينة ومدينة،
1: بين مخيم وقريب،
2: بين مخيم وقريب.
1: المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24، صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

أمن الوطن وأمان الناس. في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

بتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية. تقدم إذاعة أمان 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهنتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وتوحد الهدف والرسالة.

24 ساعة من المتابعة المستمرة. أمن 24 منكم وفيكم.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

أمن 24 تحمل هم وهمة المواطن. أمن 24 منكم ولكم.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابت، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.